اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وصية نبوية عظيمة تحذرنا من داء خطير يصيب صاحبه في هم دائم يستولي على عقله وقلبه ويفقده ثقة مجتمعه، بل ويفقده دنياه وأخراه. إنه داء الحسد، أجارنا الله منه. إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأي خسارة بعد هذا، وأي مكسب بعد ذهاب الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحسد معناه تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا أمر مذموم. وأما من تمنى النعمة لنفسه من غير أن تزول عن صاحبها فتسمى غبطة، فإن كانت في أمور الدنيا فمباحة، وإن كانت في أمور الآخرة فمحمودة، لأنها منافسة على الخير. والحسد مرض نفسي خطير، له آثاره السيئة التي تلحق الحاسد فتؤثر في علاقاته الاجتماعية فتحطمها. ويعيش من ابتلي بالحسد في ضيق ما بقي هذا الداء بين جوانحه ولم يسعى في علاجه. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا الداء الخطير، وحذرنا من شره، فقال سبحانه وتعالى موصي

بالاستعاذة من ذلك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. مستمعي الكرام، الحسد معصية صريحة لله سبحانه وتعالى ولرسوله الكريم، فإن الله عز وجل يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ويقول أيضا سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ويقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. والحسد سبب لسخط الله عز وجل، فلا يغفر الله تعالى للحاسد ذنوبه حتى يترك الحسد والشحناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال الناس في كل جمعة 2 مرات، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا. مستمعي الكرام، هذه التوجيهات النبوية الكريمة تؤكد لنا خطورة رذيلة الحسد، وأهمية أن يواجه الإنسان هذه الخصلة السيئة داخله، وأن يؤمن بأن التفاوت بين الناس سنة من سنن الله في خلقه، فقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يختص من عباده من يشاء بما شاء، وأن يفاضل بينهم في أنعمه وفيما به قوام حياتهم. قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يرد الله أن يعطيك لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا أن يصرفوا عنك شيئا أراد الله أن يصيبك به لم يقدروا على ذلك. فلو عرف الحاسد هذه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو المقدر وهو الرزاق لما حسد أحدا، ولما تحمل هذه الأوزار وتجشم هذه الأخطار، ولما عاش مهموما مغموما لكل نعمة يتفضل الله بها على المحسود. فليرفق الحاسد بنفسه ويطلب ما عند الله بدلا من كيد عباد الله. قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله

0: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فلنحرص أيها السادة الكرام على التنافس بدل التحاسد، ولنزرع الحب بدل التباغض، ثم نسلم الأمر لله رب العالمين، فلا شك عندها سنسعد في دنيانا وأخرانا. علينا أن نجتهد في أن تكون قلوبنا صافية من الحقد والحسد والبغضاء، فإن الله تعالى يحب القلوب الصافية ويحفظ أصحابها من الذل والهوان والعذاب في هذه الدنيا ويوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. اللهم طهر قلوبنا من الحسد، واجعلنا من عبادك المقربين إليك يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

0: الفجيرة اف ام،
1: واللي هو شرقي. من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
2: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
0: ابدأ يومك بإحساس خليجي، وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
2: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
0: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
2: سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف.
1: يوميا من 6 ل 7.

0: على أثير لفجيرة أف أم مذهلة. من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج يوبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى، باختصار انتهينا.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج وبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
3: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزي في حادث تحطم طائرة مروحية. رئيس مرشش يشيد بجهود الإمارات في نشر وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية. ريم الهاشمي تتسلم جائزة ماريس بليساريو الإيطالية المرموقة. رئيس البرلمان العربي: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية تستوجب موقفا عربيا موحدا. أبو الغيط يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت. الداخلية القطرية: استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم جراء شظايا عمليات عسكرية في المنطقة. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 1450 قتيلا و50 ألفا في عداد المفقودين. لهيان بمبارك يفتتح مؤتمر المحاسبين القانونيين في الهند بدبي ويؤكد رسوخ الشراكة الإماراتية الهندية. مهرجان خرفكار المانجو 2026 يستقطب 40 ألف زائر محليا ودوليا. دول الخليج تعزز جهودها لمكافحة التصحر واستعادة المراعي دعما للأمن الغذائي والاستدامة البيئية. نادي الفجيرة للفنون القتالية يتوج بدرع التفوق العام للتريثون للموسم الثاني على التوالي. بيج جوسي بطلا لسباق مضمار جبل علي وسط بلاد داش ستيكس في إيرلندا. كندا تفوز على جنوب أفريقيا وتتأهل إلى دور 16 بمونديال 2026. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاكد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير

0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها بالله واثقين، وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
1: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استقبل صباحك دائما بالشكر والحمد واملأ قلبك بالأمل، فكل يوم جديد يحمل معه فرصة وبشائر لا نعلمها. صباح السعادة، صباح الخير والنور والسرور، صباح بداية الأسبوع، ربي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. نبدأ وياكم يوم جديد من يسعد صباحك، ومع البداية تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. اليوم مستمعينا بيسعد صباحك، نتكلم عن أن في بيئة العمل ما يكفي أنك تكون متميز في تخصصك أو أنك تمتلك سنوات من الخبرة في

المهارة هي الذكاء العاطفي، كيف تتعامل مع الآخرين، كلمة تقال بالوقت المناسب، يمكن تحل مشكلة، وردود الفعل كيف ممكن تغير كثير أمور في بيئة العمل. هذا موضوع نقاشنا اليوم مستمعينا، بشو رايك؟ وبنستضيف أيضا الدكتور علي اليماحي، خبير تمكين القيادات وتطوير الأداء، يشاركنا رؤيته وتجربته بهذا الموضوع. خلكم ويانا، خلكم دائما على 92.6 لفجيرة أف أم، وأكيد نرحب بتواصلكم على 0922315515 رقم الواتساب، وخلكم ويانا.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: قدوتنا الشيخ زايد لهذا السبب طلعت كلمة في بلادنا الكل يذكرها ويقول نحن أولاد الشيخ زايد، لكن هذه الكلمة أرجو أن تنقال في المكان الصح وفي الزمان الصح وللعمل الصح. شكرا يا أخوان.

0: شو رايك في يسعد صباحك.
1: اليوم مستمعينا موضوع نقاشنا بيسعد صباحك عن الذكاء العاطفي، ولأن المهارات وحدها لا تكفي حتى ينجح أي فريق عمل، لأن طريقة تعاملنا مع بعض، احترام مشاعر بعض، وفهم اختلاف الشخصيات كلها تصنع بيئة عمل صحية ومنتجة. وعسب نعرف أكثر عن هذا الموضوع، نستضيف اليوم الدكتور علي اليماحي، خبير تمكين القيادات وتطوير الأداء، يشاركنا رؤيته، تجربته وخبرته في هذا الموضوع. بداية دكتور، أسعد الله صباحك.
2: صباح السعادة ويا مرحبا ويوم سعيد وبداية أسبوع موفقة بإذن الله عز وجل.
1: ربي يسعد صباحك دكتور. بداية اشرح لنا شو المقصود أصلا يعني بيئة الذكاء العاطفي في بيئة العمل.
2: طبعا الذكاء العاطفي مهارة يحتاجها كل إنسان، سواء كان في بيئة العمل أو في حياته العامة. الذكاء العاطفي هو قدرة الإنسان على فهم مشاعره وإدارتها بطريقة صحيحة، وفهم مشاعر الآخرين والتعامل معهم بأسلوب يحقق نتائج إيجابية. في بيئة العمل النجاح ما يقتصر بس على المعرفة والخبرة، بل على كيف أنك تتعامل مع الضغوط، كيف تتعامل مع الملاحظات، كيف تدير الخلافات، كيف تبني العلاقات. المهارات الفنية الواحد ممكن يتعلمها عن طريق التدريب وغيره، ولكن مهارات الذكاء العاطفي مهمة جدا للنجاح، لابد أن كذلك يتعلمها. فالموظف اللي حصل صعوبة في الذكاء العاطفي لو كان ناجح مهنيا أو وظيفيا صعب أنه يحقق نتائج إيجابية. لكن في شيء مهم لو تكلم عن الذكاء العاطفي، إذا ذكرنا الذكاء العاطفي نذكر كذلك الذكاء الاجتماعي. شو الفرق بينهم؟ الذكاء العاطفي إذا ذكر لوحده يدخل فيه الذكاء الاجتماعي، والذكاء الاجتماعي إذا ذكر لوحده يدخل فيه الذكاء العاطفي. ولكن إذا فرقنا بينهم، يكون الذكاء العاطفي هو فهم الإنسان لمشاعره وإدارتها وطريقة تعامله، وكذلك فهم وكذلك الذكاء الاجتماعي هو فهم الآخرين وطريقة التعامل معهم بالطريقة اللي توصله إلى النجاح هذه العلاقات مع الآخرين.
1: نعم، تكلمت عن الذكاء العاطفي وقلت إن يعني إن النجاح ما يحتاج فقط خبرة أو مهارات، يحتاج بعد ذكاء عاطفي. فهل هذه المهارة اللي هي الذكاء العاطفي نقدر نتعلمها؟ يعني إذا حد ما عنده الذكاء العاطفي يقدر يتعلمه أو يتدرب عليه؟
2: بلا شك الذكاء العاطفي مهارة، وأي مهارة يتعلمها الإنسان. يعني إذا قلنا مثلاً الذكاء العقلي ساعات ما تم تطور فيه لمدى كبير، ولكن الذكاء العاطفي تتعلمه. يعني أنت بتتعلم كيف أنك أنت تدير غضبك اتجاه موقف معين، كيف تتحكم في انفعالاتك، كيف تستمع بأنصات أكثر، تستمع لتفهم وليس للرد، تفهم الآخرين قبل ما تصدر عليهم أحكام، وكيف توصل بطريقة أكثر تأثيرا على الآخرين. يعني بمعنى أنك أنت ممكن اليوم تمر في نفس موقف، تعلمت مثلا الموقف هذا، مثلا لو قلت بالجملة هذه ممكن يأثر عليك. مثلا ساعات كلمة لا، مثلا تقول مثلا والله مدير طلب منك شغل، انت ما بتروح تقول له مثلا لا والله انا ما اقدر اسوي الشغله هاي. انت ممكن تقول له انا بسوي الشغله هاي بس بحتاج وقت. انت الوقت هذا ممكن تصير تدرس الموضوع، تشوفه، تأجل مهام ثانيه على حساب هالمهمه هاي او غيره، بحيث انك انت ترتب وقتك. هذا الرد دبلوماسي او رد ذكاء عاطفي، بحيث انك انت يعني ما تكون هناك اي ضغوطات او مشاكل في العمل، تتفاداها عن طريق الذكاء العاطفي.
1: كيف ممكن التعامل مع يعني كيف ممكن الذكاء العاطفي يساعدنا على تقوية علاقاتنا بين الزملاء، وكيف ممكن يقلل حتى سوء الفهم ما بيننا، يعني ما بس كإدارة كمديري، بعد مع زملائي؟
2: ترى المشكلة

0: سلبيات العمل احنا ما نتكلم بس عن مدير وموظف، نتكلم حتى عن الموظفين والزملاء
1: منهم بين بعض.
0: المشاكل نعم لأن المشاكل الحقيقة الخلافات بيئة العمل ما تحدث بسبب أشياء كفاءات بين شخص وشخص، ولكن بسبب سوء التواصل وسوء تفسير النوايا. يعني طرشت إيميل باللغة ممكن ما حطت فيها مثلا بعض التحسينات مثل ما نقول اللطافة فيها، لكن استخدمت لغة جامدة مثلا. لذلك احنا نشوف مثلا عن طريق الرسائل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فيها الأشكال الأمجز هاي. ليش؟ لأن تقرب لك المعنى، توضح لك المعنى. الموظف الذكي عاطفيا يستمع قبل ما يرد، يحاول يفهم ليش هاللي صار، ليش الكلام اللي صار، شو الموقف اللي أنا ممكن أتعامل معه، يسأل شو تقصد قبل ما يفترض. لا هو قال لي هالكلمة لأن يقصد هالشيء، ليش ما سأله؟
1: صحيح،
0: خلني أسألها. إذا خلني بعد كذلك أناقش المشكلة مع شخص عندي مشكلة معه، خلني تعال بدل ما أنا هاجمك وتهاجمني، خلني قاعد نفهم وين المشكلة بالضبط كيف نحلها، نركز على الحلول بدل الاتهامات أنت السبب هو السبب فلان السبب لا من السبب، خلنا من السبب، تعال خلنا نحل المشكلة، ركز على المشكلة نفسها. مثلا إذا زميل في العمل تأخر في تسليم مهمة معينة، فرق ما تقول له أنت مهمل أنت متأخر، وفرق ما تقول له شو الصعوبات اللي واجهتك وأخرتك عن المهمة هاي. الأولية فيها اتهام وفيها يعني إغلاق كامل لكل شيء، بينما الجملة الثانية تفتح الحوار وتقرب الناس من بعضهم البعض. وحتى أنا شفت حالات يعني لما تسأل الجملة هذه، هل واجهت صعوبة؟ كيف أقدر أساعدك؟ ترى أنا أقدر أفيدك في هالجانب هذا، أو أوجهك في المكان الفلاني، أنت تبدأ شوية لين، يعني تقول صح إن يمكن أنا غلط مني أنا مش منه، أصير أفتح الموضوع معه أقول عندي والله عندي ضغط عمل، أو عندي أول رسالة مش فاهمها، أو هذا الشيء أنا ما أعرفه.
1: صح،
0: بتوصل لحلول، بتوصل لإنتاج أكثر في بيئة العمل.
1: حتى السؤال نفسه يخليك تتحمس أنت تخلص الموضوع اللي عليك، لأنه ما أحرجك.
0: إيه نعم، حس كأنه يعني كأنه جاي يساعدك، مو جاي يعني يقول لك والله أنت المهمل وأنت غلطة وأنت تأخرت وأنت كذا.
1: صحيح، إذا كان ويانا زميل عمل صعب كثير الانتقاد، علاقته بالآخرين سيئة، كيف نتعامل مع هذا الشخص بدون ما تتأثر علاقتنا المهنية؟
0: ممتاز. أول شيء لازم إحنا لا تخلي سلوك الآخرين يتحكم في مشاعرك أنت. يعني مشاعري أنا مسؤول عنها، سلوكه هو مسؤول عنها، فأفصل بين الشخص وسلوكه كذلك. والشيء اللي بقوله كذلك، ركز على الحقائق وليس على الانفعالات. يعني اليوم أنا في بيئة عمل مثلا صار معي خلاف مع الزميل، أنا شو أسوي؟ دائما ما أكون ردة الفعل، أنا أكون الفعل، أختار شو أكون. كل ما كنت أنا فعل وليس ردة

0: في عدة أساليب ممكن أتخذها نفس الوقت. يعني مثلاً يكون معاي زميل ممكن أقول له الوقت بشكل الوقت غير مناسب مثلاً يتكلم معك الحين، هل ممكن أتكلم معك وقت ثاني تكون في أهدى أو يكون اثنيناتنا بعد جاهزين نتناقش في هالموضوع. إذا كان الانتقاد في موضوع معين ممكن أستفيد منه، ممكن أستفيد أخذ هالموقف هاي نقطة قوة بدل ما يكون نقطة ضعف.
1: صحيح.
0: بالطريقة هذه أقدر أدير الموضوع. ودائما دائما ونصيحة حقي وحق أي واحد يتعامل مع الناس يعني بشكل عام، الهدوء أفضل وأفضل شيء في إدارة المواقف، والهدوء ليس ضعفا بل مهارة والدليل على نضج في الذكاء العاطفي.
1: اليوم وقبل الختام دكتور، شو هي النصائح اللي تقدمها لبناء بيئة عمل يسودها الاحترام والتعاون؟ يعني حقي أنا وحق المستمعين، أي حد الحين صاير دوامة، شو النصائح اللي تقدمها حقنا من هذا الجانب بالذكاء العاطفي؟ نفس ما قلت قبل شوي إنه يعني الواحد يحاول يتحكم بردة فعله، هني هو يحاول يبدأ الموضوع كأنه بدأ من عنده، فشو تنصحنا؟
0: أول شيء أنصح نفسي وأنصح الناس بشكل عام والحضور والمستمعين أن ما في بيئة عمل كاملة، لازم أنا أؤمن بهذا الشيء.
1: صحيح.
0: نحن نتعامل مع بشر، ولكن في بيئة صحية أكثر من بيئة أخرى، هاي لازم نؤمن فيها. في بيئات صحية. صحيح. البيئات الصحية اللي فيها ذكاء عاطفي، سواء كان مش بس بالمدير ترى، ناس تتهم المدير ساعات إنه ما عنده ذكاء عاطفي، حتى الموظف نفسه لازم يعرف كيف يوصل الذكاء العاطفي، لازم يعرف كيف يطور المهارة. مديري طول سنوات بيكون معاي، أنا شو طريقتي كيف أدير الموضوع هذا، كيف أدير الحياة أو المهام بيني وبين، هذا أهم شيء. أول شيء لازم أني أنا أستمع لأفهم وليس لأرد، وهذه وايد مهم.
1: صحيح.
0: لأن أكثر الناس يحاول يرد لا قلت كذي، ذاك يوم قلت لي كذي، ذاك يوم قلت لك الموضوع هذا، لا لازم أستمع لأفهم وليس لأرد. الشيء الثاني أفصل بين المشكلة والشخص، ما أشخصن الموضوع، لازم أفصل بين المشكلة اللي صايرة والشخص، بمعنى أنا أدير الموقف ما أدير الشخص. الشيء الثالث لازم بتعامل بأسلوب الاحترام، أفضل أسلوب أني أنا أول شيء أحترم نفسي ثم أحترم الآخرين. إذا عرفت أختار الألفاظ وعرف أختار الكلمات اللي ممكن أستخدمها في هالموقف هذا، بكون أنا قدرت أني أنا أحقق نتائج. كذلك مهم، شيء مهم ممكن نتكلم عنه، أن الجانب الفني في أي وظيفة مهم جدا، مهم جدا، ولكن الذكاء العاطفي مهم جدا أيضا عشان تنجح. يعني مثلا يجيك واحد مثلا ناجح في وظيفته، يستوي المدير يتغير على الموظفين، يقول الموظف المكان غيره، هو ما غيره المكان، هو افتقد لمهارة الذكاء العاطفي، ما عرف يتعامل مع الموظفين، ما عرف ينتقل من نقلة أنه زميل أصبح هو مدير.
1: مدير. ويتغير بنفس اللحظة، بنفس الدقيقة، ثاني يوم يداوم ما يسلم على الناس.
0: للأسف البعض ليس الكل،
1: هي طبعًا طبعًا. البعض والقليل جدًا، قلة قليلة بعد، ما بنقول عدد كبير. بس نفس ما أنت قلت يمكن هو يفتقر لهذا الموضوع، هو ما مفكر بالموضوع عدل، إن هذه الأشخاص هو لازم يكسبهم.
0: صحيح. كذلك في شيء ثاني، هو عنده مسؤوليات الحين، قبل كان زميل، يعني لو انت تغلط او عندك كذا انت زميله، ما يقدر هو يقول لك مثلا سوي الشغله الثانيه او كذا، ما يعطيك امر مباشر، لكن لما اصبح صحيح. مدير اصبح يتحمل مسؤوليه كبيره، لذلك مهم. وينجح كثير من الناس اللي عرف يطور مهاراته العاطفية او الذكاء العاطفي قبل ما انه يوصل للمرحله هذه. اكيد اي انسان يطور مهاراته بشكل عام راح يكون إنسان ناجح في حياته
1: بإذن الله. لك كل الشكر دكتور، وضحت لنا بكل بساطة عن الذكاء العاطفي وكيف نقدر نحن نتحكم، يعني حتى لو ما كانت نفس ما قلت بيئة عمل صحية 100%، نقدر نحن يعني باجتهاداتنا نحولها بيئة عمل صحية. أثريت موضوعنا دكتور علي اليماحي، خبير تمكين القيادات وتطوير الأداء، وبإذن الله يكون لنا لقاءات أخرى. شكرا جزيلا لك.
0: الله يحفظكم، وأنا سعيد بهذا اللقاء، وأتمنى أني أنا ساهمت في تطوير بعض المهارات من الذكاء العاطفي.
1: شكراً. شكرا جزيلا لك دكتور. ومستمعينا نحن دائما متواصلين عبر أثير رئة الإمارات الفجيرة، دائما ويا يسعد صباحك، خلكم ويانا.

0: سلامة في يسعد صباحك.
1: من العاصمة أبوظبي ويانا النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. أسعد الله صباحك.
2: يا صباح الخير والنور والسرور يا عواطف.
1: صباح النور والسرور، ربي يسعد صباحك.
2: صباحك أسعد، وكذلك صباح جميع أخواننا العاملين في إذاعة الامتيار أف أم وجميع أخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإرشادات المرور. وفيما يخص حركة سير على طرقات العاصمة أبوظبي لهذا الصباح في عواطف، الحمد لله الحركة انسيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية،

0: طبعا باستثناء بعض الطرق الداخلية التي تشهد كثافة مركبات في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح، وتتمركز هذه الكثافة على جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا الجسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع، وكذلك على طريق الرورة القادم مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شابة راحة باتجاه الداخل، وأخيرا شارع محوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة بالطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. وقبل ما أختم حديثي وياكم، طبعا استعواء طفوة في إطار تعزيز السلامة المرورية خلال فصل الصيف، تدعو شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بإجراءات الفحص الدوري للمركبة قبل الانطلاق والتأكد من مستويات السوائل وضغط الإطارات وصلاحيتها، وكذلك توفر أدوات السلامة مع تجنب ترك المواد سريعة الاشتعال داخل المركبة أو القيادة في حالة ارتفاع حرارة محرك المركبة، والحرص على ركن المركبة في الأماكن المظللة عند التوقف كلما أمكن ذلك. التزامكم بهذه الإرشادات يسهم في رحلة آمنة ويحافظ على سلامتكم وسلامة جميع مستخدمي الطريق. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير والمرور لهذا الصباح على طرقات العاصمة أبوظبي. وفي الختام كل شكر لكم طاقم عمل إذاعة الجرس أم والإخوان المستمعين، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
1: يومك سعيد وموفق، ولكل الشكر دائما النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ونتمنى دائما درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

0: أما في يسعد صباحك
1: من إمارة دبي ويانا المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صبحت الله بالخير.
2: يا مرحبا. صبحت الله بنون عافية وعافية.
1: الحمد لله بخير. طمنيني عنك.
2: الحمد لله وخير. نعم الله يسلم. سيدة تحية صباحية جميع مستمعي إذاعة الفجيرة والعامل فيها. ونبدأ هذا الصباح إحنا عند اليوم عن طريق دوريات أمن الطرق بلاغي بوجود الزحامات مروري في بعض الطرقات الداخلية والطرقات الخارجية. فنبدأ في شارع الإمارات من الشارقة دبي. تبدأ عندنا الزحمة المرورية من جسر السابعة بالشارقة باتجاه جبل علي والعاصمة أبوظبي. أما عن شارع رأس الخوف تكون الزحمة المرورية من جسر بوكدرة باتجاه شارع القود وشارع الخيل المودية جبل علي والعاصمة أبوظبي. في شارع النهدة تكون الزحمة المرورية من دمشق إلى النهدة، ولذا نرجو الأخوة الساقين توقع الحيطة والحذر مع تخفيف السرعة. أيضا تبدأ الزحمة المرورية في كل من شارع شيخ محمد بن زايد من جسر

0: والحركة طبيعية في كل مدخل نفق مركز دبي تجاري ونفق الكرم لامس المسارين من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه معاكس بر دبي إلى ديرة. على دسريا المكتوم والقرود الحركة لا تزال طبيعية من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه معاكس بر دبي إلى ديرة. في كل من شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ لبن زايد الحركة طبيعية من دبي لبوضاق بوضاق لدبي. ودائما في الختام ذكر الأخوة الساقين بضرورات ربط حزام الأمان مع توخي الحيطة والحذر وتخفيف السرعة واستخدام سماعة الهاتف أثناء القيادة وعدم الانشغال بولا الطريق. رافقتكم السلام أينما كنتم وكل شكل إذاعة الجزيرة.
1: الشكر دائما لك يا مت سعيد المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق. مستمعينا نحن دائما متواصلين ويا يسعد صباحك، خلكم ويانا.

0: الإمارات وطن جمع أكثر من 200 جنسية تحت سماء واحدة.
1: الإمارات دار للكل،
0: فصار الانتماء فيها شعوراً يتجاوز المكان.
2: الإمارات ما عشت أنا بغرب حقيقة.
0: نقترب من قصص المقيمين الذين وجدوا في الإمارات بيتاً وفرصة وحلماً تحقق.
3: النشيد الوطني اللي أنا حافظه حافظ النشيد الوطني الإماراتي.
0: نستمع إلى حكاياتهم، نستمع إلى ذكرياتهم الأولى وتجاربهم التي صنعت منهم جزءاً من هذا الوطن.
1: في الحقيقة كلنا كوافدين أو مقيمين حبينا البلد،
0: لأننا في الإمارات الكل إماراتي. وطن ثاني مع واطف محمد،
4: كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة اف ام.
5: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج يوبس.
6: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
4: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كلها طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
6: يا خفيف الروح كيف انتم، يا شفاء قلبي
4: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
6: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
5: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة اف ام.
1: اليوم مستمعينا بيسعد صباحك نتكلم عن الذكاء العاطفي. يمكن يمتلك الموظف أفضل المؤهلات أعلى الخبرات، لكن نجاحه في بيئة العمل ما يعتمد على المعرفة بروحها، يعتمد على طريقة تعامله مع الآخرين، القدرة على فهم المشاعر، ضبط الانفعالات، احترام اختلاف الآراء، التواصل باحترافية أصبحت من أهم المهارات اللي تساهم في بناء فرق عمل متماسكة وبيئة إيجابية. خبرونا اليوم، هل سبق ويعني غير أسلوب هادئ أو كلمة طيبة من أحد الأشخاص الزملاء في العمل موقف متوتر؟ يعني تكون متضايق أو تكوني متضايقة متنرفزة، لكن أسلوب الزميل الهادئ، الكلمة الطيبة اللي يمكن يقولها، كيف ممكن تغير النفسية، كيف تغير حتى ردود أفعالنا؟ وهل تعتمد على الذكاء العاطفي في تعاملك مع زملاء العمل أو لا؟ ننسى أحياناً. 0923-3-1515 رقم الواتساب، بإمكانكم دائما التواصل ويانا. في تمام الساعة 8 بنكون ويا موجز للأخبار المحلية والعالمية مع الزميل عثمان شلكاوي. بعد الموجز بنستكمل يسعد صباحك، خلكم ويانا.

0: مطلع الشمس في يسعد صباحك.
1: من مطلع الشمس لفجيرة تنطلق غدا في تمام الساعة 5:34 صباحا من إمارة لفجيرة أولى رحلات قطار الركاب بين محطتي العاصمة أبوظبي وإمارة لفجيرة. من المتوقع أن تصل الرحلة إلى العاصمة في تمام الساعة 7:45 صباحا. يمثل إطلاق شبكة قطار الركاب مرحلة جديدة في مسيرة تطوير البنية التحتية الوطنية، تتجاوز مفهوم النقل التقليدي إلى بناء شبكة اتصال حضرية اقتصادية متكاملة تربط المراكز السكانية والاقتصادية والسياحية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. يأتي بدء تشغيل خدمات قطار الركاب بعد أقل من 5 سنوات على إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة رؤيتها لتطوير البرنامج الوطني للسكك الحديدية، واللي تضمن إطلاق مشروع قطار الركاب ضمن مشاريع 50 في عام 2021. يعكس إنجاز المشروع قبل موعده قدرات لوجستية عالية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الوطنية الكبرى بوتيرة متسارعة وتحويل الرؤى طويلة المدى إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع وخلق فرص جديدة للأفراد والمؤسسات وقطاع الأعمال بمختلف أنحاء الدولة. ومنذ نهاية الأسبوع الماضي شهدت قطارات الاتحاد إقبال واسع على حجوزات تذاكر قطار الركاب عبر التطبيق الرقمي والموقع الإلكتروني المخصص لحجز التذاكر. خلال يومين فقط من فتح باب الحجوزات بلغ عدد الركاب اللي حجزوا تذاكرهم 5000 راكب، ليتصدر تطبيق قطارات الاتحاد الرقمي المركز الأول ضمن التطبيقات المجانية الأكثر تحميلاً في دولة الإمارات.

0: مطلع الشمس في يسعد صباحا.
1: وصل فريق التريثلون بنادي الفجيرة للفنون القتالية ترسيخ مكانتك أحد أبرز الفرق في الدولة بعد ما توج بدرع التفوق العام لدوري الإمارات للتريثلون للموسم الرياضي 2025-2026 محافظا على اللقب للموسم الثاني على التوالي في إنجاز يؤكد نجاح المشروع الرياضي واستدامة التفوق. جاء التتويج بعد موسم حافل امتد عبر 6 جولات تنافسية شهدت مشاركة نخبة من أبرز أندية ولاعبي الدولة. أقيمت مراسم تسليم درع التفوق العام في مقر نادي الفجيرة للفنون القتالية بحضور أحمد الشامسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للتريثلون ومحسن حسن آل علي رئيس اللجنة الفنية والكابتن أحمد عيد إلى جانب نادر أبو شويش مدير النادي وأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق. أكد نادر أبو شويش أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها، وأشار إلى أن الفوز بدرع التفوق للموسم الثاني على التوالي يعكس نجاح استراتيجي ونجاح استراتيجية العمل المؤسسي والحوكمة الرياضية اللي ينتهجها نادي الفجيرة.

0: نطلع الشمس في يسعد صباحك.
1: تستضيف إمارة الفجيرة في مجمع زايد الرياضي منافسات النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا للقوس والسهم خلال الفترة من 15 ل 22 أكتوبر المقبل.

المقبل بمشاركة منتخبات دول غرب آسيا. وأشارت هند إبراهيم الحوسني الأمين العام لاتحاد الإمارات للقوس والسهم ومديرة البطولة أن اتحاد غرب آسيا سينظم على هامش هذه البطولة الدورة الدولية للمستوى الثاني لتأهيل المدربين بمشاركة مدربين وممثلي من مختلف دول الاتحاد. أضافت أن تنظيم الدورة بالتزامن مع البطولة يأتي ضمن استراتيجية اتحاد غرب آسيا لتطوير الكوادر الفنية وتأهيل المدربين وفق المعايير الدولية المعتمدة، مما يساهم برفع كفاءة العمل الفني والارتقاء بمستوى اللعبة في دول المنطقة. ولفتت إلى أن اتحاد غرب آسيا استكمل جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة الفجيرة، وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في هذه الدورة دعما لنجاح هذا الحدث الرياضي والتطويري المهم.

0: كيف الجو في يسعد صباحك.
1: من المركز الوطني للأرصاد ويانا اليوم المتنبأ الجوي مها الهاشمي. أسعد الله صباحك.
2: صباح الخير.
1: صباح الورد. تفضلي.
2: هذا الطقس المتوقع لهذا اليوم صحيح غائم جزئيا أحيانا، وتظهر السحب شرقا، قد تكون ركامية بعد الظهر ورطب ليلا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال شكل ضباب أو ضباب الخفيف. الرياح خفيفة لما تزيد السرعة تنشط أحيانا. أقل درجة حرارة سجلتها الدولة صباح هذا اليوم هي 23.7 درجة مئوية وكانت على بدعة داسس. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 36 إلى 41 درجة مئوية، وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 41 إلى 46 درجة مئوية. والبحر خفيف المتوسط الموج أحيانا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا يتمنى لكم مركز وطن الأرصاد يوم سعيدا بإذن الله.
1: يوم سعيد وموفق ولشكل الشكر دائما متنبأ الجوي مها الهاشمي من المركز الوطني للأرصاد.
0: جولة فجيرة في يسعد صباحك.
1: بالنسبة لدرجات الحرارة في هذه الأثناء ببعض مناطق إمارة الفجيرة، في دبل الفجيرة 35.7 ضدنا 31.7، مينا الفجيرة 32.9، مطار الفجيرة 34، أطويين 36.6، مسافي 35.1، وفي الفرفار 32.2. ومستمعينا نحن متواصلين ويسعد صباحك، خلكم ويانا.

يا مرحبا بك عد مالاح بارق، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لابان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة FM. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة. عندك شغف بالمعرفة لكن ما عندك وقت انك تقرأ كل الكتب؟ يبنى لك الحل في بودكاست صفحات ذكية، يختصر عليك المشوار، ونحن نختار لك افضل الكتب العالمية في الإدارة، علم النفس، تطوير الذات والمهارات. بتسمع الكتب وين ما كنت، ثقف نفسك ووفر وقتك. صفحات ذكية من إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي، كل سبت الساعة 11:00 الصبح على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة FM. تواريخ في يسعد صباحك.
1: تواريخ وفي مثل هذا اليوم أطلقت شركة أبل أول جهاز آيفون في الأسواق بالعام 2007، وبعدها بدأت حقبة الهواتف الذكية الحديثة في العالم. اليوم بعد يعتبر اليوم الدولي للمناطق الاستوائية، يوم حددته الأمم المتحدة للتوعية بالتحديات والفرص اللي تواجهها هذه المناطق البيئية. وبمثل هذا اليوم من عام 1928 تم اكتشاف دواء البنسلين، مما أحدث ثورة في عالم الطب والعلاجات الحيوية. مستمعينا، نحن متواصلين ويا يسعد صباحك، وبنستكمل فقراتنا مواضيعنا، بنكون مع العناوين وفقرات كثيرة، لكن بعد الأخبار في تمام الساعة 9 بنكون ويا موجز للأخبار المحلية والعالمية مع الزميل عثمان شلكاوي. بعد الموجز بنستكمل فقراتنا بيسعد صباحك، خلكم ويانا.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: التاسعة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. نهيان بمبارك يؤكد أن العلاقات الإماراتية الهندية من أقوى الشراكات العالمية وأكثرها ديناميكية. ريم الهاشمي تتسلم جائزة ماريسا بليساريو الإيطالية المرموقة. الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزي في حادث تحطم طائرة مروحية. الثاني عشر يواصل الامتحانات اليوم ومدارس تدعم الطلبة افتراضيا. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على تعليق هجماتهما وعقد اجتماع في قطر. العراق يوسع معركة الفساد إلى قلب الطبقة السياسية. ضربات باكستانية داخل أفغانستان تشعل التوتر الحدودي. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 1450 قتيلا و50 ألفا في عدد المفقودين. الفجيرة للموارد الطبيعية تستعرض فرص الاستثمار بقطاع التعدين بالإمارة خلال مؤتمر التعدين بسنغافورة. غدا أولى رحلات قطار الركاب من الفجيرة إلى أبوظبي. الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء شهري في قرابة العام، وتراجع أسعار الذهب وسط تباين أداء المعادن النفيسة. نادي الفجيرة الفنون القتالية يتوج بدلاء التفوق العام للتريثيون للموسم الثاني على التوالي. نادي أبوظبي لألعاب القوة يحصد ذهبية بطولة السويد. عشاق كرة القدم حول العالم يشهدون اليوم الاثنين وفجر غد الثلاثاء لقاءات حافلة بالإثارة والندية مع تواصل منافسات دور 32 من بطولة كأس العالم 2026. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟

0: في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تابل دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة اف ام. عناوين في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. ضمن الفارس الشهم 3-5 قوافل مساعدات إماراتية تدخل غزة. محملة ب 817 طن من الطرود الغذائية ومواد الإيواء. الإمارات وبنما تبحثان تعزيز التجارة والاستثمار ودعم سلاسل الإمداد. وعشر بنود جديدة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة لبناء مساكن المواطنين يستفيد منها أكثر من 800 مواطن. والإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت. الهجمات تمثل انتهاكا صارخا وتهديدا لأمنها واستقرارها. وانهاء الصراع في السودان مرهون بفك الارتباط بين الجيش والإخوان. والدولة تتضامن مع السعودية وتعزي في حادث تحطم طائرة مروحية صادق التعازي والمواساة إلى أهالي وذوي الضحايا. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى.

0: عناوين في يسعد صباحك.
1: ننتقل وياكم إلى العناوين الاقتصادية في جريدة الاتحاد. 10 بنود جديدة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة لبناء مساكن المواطنين الاتحادية للضرائب، 25,000 درهم متوسط لكل طلب استرداد. وسبعة معايير يجب استيفاؤها في الفواتير لتكون قابلة لاسترداد القيمة المضافة. وعطل فني يقطع التيار الكهربائي عن معظم تنزانيا. ومن العناوين أيضا، إنستغرام تتيح للمستخدمين تغيير إعدادات خوارزمياتها. أما بأهم عناوين الملحق الرياضي لجريدة الاتحاد، ختام ناجح للجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، بنياس يحافظ على صدارة البطولة، وبالمز وصيفنا والعين طالب. ومن عناوين الملحق الرياضي، تنظيم رائع لسباقات الإمارات العالمية للقدرة

0: فخورين بالإمارات في يسعد صباحك.
1: تنطلق غدا فعاليات ملتقى عهد ووعد بإمارة عجمان برعاية كريمة وحضور سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبمشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، إلى جانب عدد من الشيوخ والقيادات المحلية والأكاديميين والفنانين والمفكرين، إضافة إلى تمثيل فئات المجتمع المحلي بإمارة عجمان، في إطار دعم ومشاركة فعالة لإمارة عجمان في هذه المبادرة الوطنية والمجتمعية التي انطلقت لتجسد إرادة قطاعات كبيرة من المجتمع الإماراتي في التعبير عن أسمى معاني الانتماء للوطن والولاء والوفاء والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حيث تنطلق أنشطة المؤتمر تحت شعار عهد بالولاء ووعد بالوفاء.
2: من سواها دربها يا فرحك وعزك يا وطن.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة اف ام.
1: دائما يسعد صباحك مستمعينا, ونرجع لموضوعنا اللي بدينا فيه مع بداية الصباح, موضوع الذكاء العاطفي في بيئة العمل. لأن بيئة العمل الناجحة ما تبنى فقط بالخبرات والشهادات, تبنى أيضا بالاحترام وحسن الاستماع, فهم الآخرين. الذكاء العاطفي ما يعتبر مجرد مهارة شخصية, استثمار ينعكس على راحة الموظف, جودة العمل, وحتى نجاح المؤسسة. اليوم سلطنا الضوء على الذكاء العاطفي في بيئة العمل بين الزملاء, بين الموظف والمدير, وكيف ممكن هذه المهارة تقلل الخلافات وتعزز التعاون وترفع من جودة أداء الموظفين. ولأن دائما متعودين نسأل صديقنا أو صديقتنا الذكاء الاصطناعي, فبعد بنسمع رايها بموضوعنا اليوم.
2: تطبيق الذكاء العاطفي يبدأ بفهم مشاعرك أولا, يعني لما تكون واعي بنفسك وبكيف تتفاعل مع المواقف. بعدها تحاول تفهم مشاعر الآخرين, تستمع لهم بتعاطف, وتبني علاقات قائمة على الثقة والاحترام. إذا صار في أي خلاف أو توتر, تقدر تستخدم هالذكاء عشان تهدي الموقف وتتواصل بطريقة أكثر إيجابية.
1: طبعاً الحين في حتى دورات تدريبية خاصة بهذا الموضوع, موضوع الذكاء العاطفي, لأن في بعض الأحيان الإنسان ما يكون قاصد بس ما يتصرف بالطريقة الصحيحة. خلكم ويانا مستمعينا, رحب بتواصلكم, رسائلكم, تعليقاتكم على 0922 3151515. خلكم ويانا.

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على دفتير FM.

0: برنامج يسعد صباحك على الفجيرة اف ام.
1: وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا اليوم بيسعد صباحك. اليوم تكلمنا عن الذكاء العاطفي وفي بيئة العمل ما يكفي أنك تكون مميز بالتخصص اللي اخترته وأنك تمتلك سنوات طويلة من الخبرة. هذه المهارة أصبحت اليوم من أكثر المهارات اللي تبحث عنها المؤسسات اللي هي الذكاء العاطفي. وأغلب الدراسات تقول أن يعني إذا كان الفريق كله يتمتع بالذكاء العاطفي هذا الشيء يحسن العمل الجماعي وتزيد فعالية القيادة والرضا الوظيفي، والتعامل حتى مع ضغوطات العمل يصبح أكثر توازنا في المواقف الصعبة. على أمل بإذن الله نلتقيكم مستمعينا باتشر بنفس التوقيت من 7 لين 10 الصبح. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ في إسعد صباحك عواطف محمد، ومع السلامة.

0: في ذكرى تأسيسكم شكرا لكم، كنتم دائما صوت بيرافقنا بالفرح والأمل. سنوات من التألق والمحبة صنعت منكم محطة قريبة من كل قلب. كل عام وأنتم من نجاح لنجاح ولا ينتهي. ينعاد عليكم لينا من الأردن.
1: من إسكندرية إلى الفجيرة نبعث بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 20 عاما على انطلاق إذاعة الفجيرة.
2: من تونس الخضراء إلى الإمارات الحبيبة إلى إذاعتكم إذاعة الفجيرة الطيبة. أنا المستمع الوفي معز.
3: 20 عاما من الصوت الذي لا يغيب والكلمة الطيبة التي تطيب. شكرا لكل صوت ولكل قلم ولكل من ساند ليجعل هذه الإذاعة منارة للعلم والمعرفة. وشكرا لأنكم أبهجتونا، وشكرا لأنه جبرت خواطرنا. كل عام وأنت بخير إذاعة الفجيرة. إيفا من فلسطين.
4: كل عام وإذاعة الفجيرة FM المميزة بألف خير، ودايما يا ربي مناسبة عيد العشرين من تميز لتميز ومن نجاح لنجاح. ثائر من سوريا.
5: محطة محترمة بتقدم محتويات كلها هادفة. كل البرامج اللي موجودة على الفجيرة هي برامج تثقيفية وبرامج إخبارية وبرامج رياضية. إنك ترتبط بالمحطة دي وتفضل مركز مع الفجيرة يبقى أكيد في حاجة. الحاجة دي هي إيه؟ التفوق والنجاح.
1: شكرا لكل الكوادر الإعلامية التي جعلت من هذه الإذاعة رفيقة درب وسندا فكريا طوال عقدين من الزمان إلى مزيد من النجاحات والريادة الإعلامية.
5: بحترم كل المذيعين وبحبهم، وبحترم القناة. كل سنة وأنتم طيبين. شمس من القاهرة.
2: كل سنة وأنتم بألف خير.
6: الفجيرة FM 20 عاما من الإبداع.
7: جنود شعبك من بنيك المغاوير.

الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزي في حادث تحطم طائرة مروحية. حكماء المسلمين يدينوا بشدة تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت. واشنطن وطهران تفتحان مسار التهدئة من جديد. الفجيرة للموارد الطبيعية تستعرض فرص الاستثمار بقطاع التعدين بالإمارة خلال مؤتمر التعدين بسنغافورة. في أخبارنا المحلية، أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا تحطم طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة رأس النورة والذي أسفر عن وفاة جميع ركابها. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن صادق تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم. أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد المجلس في بيان أصدره رفضه القاطع لمثل هذه الهجمات العدوانية التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، مجددا دعوته إلى ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار ووقف كل الممارسات التي من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. كما أكد دعمه الكامل لمملكة البحرين ودولة الكويت لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 68 شاحنة محملة ب 817 طنا من الطرود الغذائية ومواد الإيواء، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع. ويواصل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش تجهيز القوافل وتحميلها عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية وفق منظومة عمل متكاملة تضمن سرعة تجهيز المساعدات وفرزها وتحريكها بما يلبي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة داخل قطاع غزة ويضمن استمرارية وصول الدعم إلى مستحقيه. يواصل طلبة الصف 12 اليوم أداء امتحانات الفصل الدراسي الثالث الأخير من العام الدراسي 2025-2026 في مختلف المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم وسط أجواء تنظيمية مستقرة واستمرار استعدادات المدارس لتقديم مختلف أشكال

قرارات مدارس حكومية وخاصة أن خطط الدعم لم تتوقف مع انطلاق الامتحانات، بل استمرت من خلال تنظيم حصص افتراضية مسائية عبر المنصات التعليمية يقدمها معلمو المواد الأساسية للإجابة.

0: صناعة الأثر الإيجابي. وناقش الملتقى في جلسات حوارية دور الأسرة الإماراتية والمؤسسات التعليمية والمعلمين والإعلام في تعزيز ثقافة التطوع وتحويلها إلى ممارسة مجتمعية راسخة. التقينا أولا الشيخ دكتور سالم بن ركاد العمري الرئيس الفخري لفريق شكرا لعطائك التطوعي متحدثا عن التطوع وأهميته.
1: احنا في إمارة الفجير هني في تكريم الناس المتطوعين وعائلاتهم وأطفال والكبار والصغار، مثل الناس يحبون التطوع يخدمون المجتمع والناس يفرحون فيهم وشيوخهم يعني يفرحون فيهم لأنهم هم يوصونهم أنهم يعني شيوخنا وقادتنا يوصونا أن نتطوع ونخدم المجتمع، ودائما المتطوعين الناس فيهم خير يخدمون الناس بدون مقابل، يعملون فعاليات بدون مقابل وأجرهم عند الله وتشجيع وطاعة ولي أمرهم. إن شاء الله أتمنى لهم التوفيق، واليوم الفجيرة ما إن شاء الله فيها ناس متطوعين كثير والله يوفقهم إن شاء الله.
0: وعن الملتقى وتكريم المتطوعين تحدث الإعلامي محمد إبراهيم البلوشي النائب رئيس مجلس إدارة فريق شكرا لعطائك التطوعي.
2: مبادرة نتطوع من أجل الفجيرة هي سلسلة مبادرات على مستوى دولة الإمارات تنظمها فريق شكر لعطائك التطوعي برعاية الشيخ الدكتور سالم بن ركاد العامري وأيضا متطوعي الفريق في اختيار الأسر الإماراتية تزامنا مع عام الأسرة، فيتم اختيار الأسر الإماراتية وأيضا تحفيز الأسر على العطاء والتطوع وخدمة المجتمع وغرس فيهم قيم الولاء والانتماء للدولة. هذه المبادرة بدت في 4 إمارات واليوم نحن في الإمارة الرابعة إمارة الفجيرة ولاحقا الإمارات الأخرى إن شاء الله.
0: في أخبارنا العالمية، أعادت حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها السلطات العراقية بحق عشرات المسؤولين والنواب بتهم تتعلق بالفساد والتجاوز على المال العام ملف مكافحة الفساد إلى واجهة المشهد السياسي بعدما وصلت الإجراءات إلى شخصيات برلمانية وحزبية بارزة. وشملت الحملة تنفيذ أوامر قبض بحق 47 مسؤولا بينهم أعضاء حاليون وسابقون في مجلس النواب في واحدة من أكبر عمليات الملاحقة المرتبطة بقضايا الفساد خلال الفترة الأخيرة. وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية أن الإجراءات جاءت بعد عمليات متابعة وتدقيق ورصد وبالتنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية التشريعية، مشددة على أن تنفيذ مذكرات القبض يتم وفق القانون وبإشراف القضاء. تتجه الولايات المتحدة وإيران إلى وقف الضربات العسكرية المتبادلة واستئناف المحادثات الفنية في خطوة تستهدف تثبيت التهدئة ومعالجة الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز بحسب مسؤولين أمريكيين. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أو مسؤول أمريكي قبله إن واشنطن وطهران ستوقفان الضربات مؤقتا وستسمحان بحرية الملاحة مع استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم بين الجانبين. وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بأنه إملاءات، معتبرا أنه أسوأ ب10 مرات من اتفاق 17 يناير، ومؤكدا أن الاتفاق لن ينفذ ورافضا للمسار الذي أفضى إليه، ودعا إلى عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تستغل لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي، محذرا من أن أخطر ما يرافق الاتفاق هو ما قد يترتب عليه من محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية. أعلنت باكستان صباح اليوم تنفيذ عملية أمنية استندت إلى معلومات استخباراتية على طول الحدود مع أفغانستان أعقبتها ضربات جوية استهدفت ما وصفتها بمخابئ ملاذات المسلحين داخل الأراضي الأفغانية، فيما قال سلطات طالبان إن الغارات أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا شمال فنزويلا إلى 1450 قتيلا، فيما تتضاءل فرص العثور على ناجين مع مرور أكثر من 72 ساعة على الكارثة رغم استمرار فرق الإنقاذ في عمليات البحث بين الأنقاض. ننتقل الآن سيداتي وسادتي إلى أخبارنا الاقتصادية، حيث شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الدورة 11 من مؤتمر معرض التعدين في آسيا التي عقدت مؤخرا بجمهورية سنغافورة تجسيدا لدورها في بناء شراكات استراتيجية واستعراض المقومات الاستثمارية والتنافسية التي يتمتع بها قطاع التعدين بالإمارة بما يدعم مستهدفات الدولة في التنويع الاقتصادي والتنمية

0: مستدامة. واستعرضت المؤسسة في المعرض المصاحب للمؤتمر مجموعة من المعادن والثروات الطبيعية التي تسهر بها دولة الإمارات وإمارة الفجيرة، إلى جانب منتجات محلية ذات قيمة مضافة صنعت من الخامات التعدينية، بما يعكس تطور الصناعات التعدينية والتحويلية الوطنية ويبرز الإمكانات الاستثمارية واللوجستية التي تتمتع بها الإمارة. تواصلنا مع سعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية متحدثا عن مشاركتهم في مؤتمر التعدين في آسيا.
1: تمثلت مشاركة المؤسسة في تقديم ورقة عمل بعنوان فرص الاستثمار التعديني في إمارة الفجيرة، إلى جانب المشاركة في جلسات حوارية متخصصة ناقشت مستقبل الاستثمار في قطاع التعدين والتحولات العالمية في سلاسل توريد المعادن، فضلا عن مشاركتنا في المعرض المصاحب. استعرضت المؤسسة مجموعة من المعادن والثروات الطبيعية التي تزخر بها دولة الإمارات وإمارة الفجيرة، إلى جانب منتوجات محلية ذات قيمة مضافة صنعت في إمارة الفجيرة من الموارد الطبيعية، وكذلك بعض الصناعات التحويلية. وبرزنا مكانة الشركات العاملة والاستثمارات واللوجستية التي تتمتع بها الإمارة. واستعرضت المؤسسة خلال ورقة العمل التي قدمتها المهندسة سامية المقومات الجيولوجية الفريدة تتمتع بها إمارة الفجيرة ومكانتها كمركز رئيسي للصناعات التعدينية في دولة الإمارات، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين والصناعات التحويلية المرتبطة به والبنية التحتية المتطورة، كذلك والخدمات اللوجستية التي تدعم نمو الاستثمار. كذلك سلطنا الضوء على جهود المؤسسة في تطوير البنية التنظيمية وتبني أحدث التقنيات والابتكارات، كذلك تعزيز ممارسات الاستدامة والطاقة النظيفة، بما يسهم أكيد في استقطاب الاستثمار والتوعية وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين كان إقليمي ولا عالمي. هدفنا من وراء هالمشروع

0: في دعم التنمية الاقتصادية.
1: تنطلق غدا في تمام الساعة 5:34 صباحا من إمارة الفجيرة أولى رحلات خدمات قطار الركاب بين محطتي أبوظبي والفجيرة، حيث من المتوقع أن تصل الرحلة إلى أبوظبي في الساعة 7:45 صباحا. ويمثل إطلاق شبكة قطار الركاب مرحلة جديدة في مسيرة تطوير البنية التحتية الوطنية تتجاوز مفهوم النقل التقليدي إلى بناء شبكة اتصال حضرية واقتصادية متكاملة تربط المراكز السكانية والاقتصادية والسياحية في مختلف أنحاء الدولة. سجل الدولار زيادة طفيفة اليوم الاثنين، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق أكبر مكاسبه الشهرية منذ ما يقرب من عام على خلفية التوتر في الخليج وقبل صدور بيانات الوظائف التي قد تحدد مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة. وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات مجددا في مطلع الأسبوع قبل أن يتفقا على وقف الهجمات والاجتماع في قطر يوم الثلاثاء، مما ترك المستثمرين في حالة من القلق بشأن هشاشة وقف إطلاق النار. وارتفعت أسعار النفط اليوم في أعقاب الهجمات المتجددة المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران التي أبطأت مرة أخرى تدفق شحنات الطاقة في مضيق هرمز، مما دعم الطلب على الدولار بصفته ملاذا آمنا. في أخبارنا الرياضية، توج فريق نادي الفجيرة الفنون القتالية للتريلثون في ختام الموسم بدرع التفوق العام للموسم الثاني على التوالي، مؤكدا استمرارية مشروعه الرياضي الناجح وقدرته على صناعة الأبطال واستدامة الصدارة. وجاء هذا التتويج التاريخي بحسب متابعة الرأي ثمرة لموسم طويل وحافل امتد عبر 6 محطات تنافسية كبرى شهدت مشاركة نخبة من أقوى أندية ولاعبي الدولة. واكتسح أبطال الفجيرة الفئات الرئيسية للدوري لا سيما فئتي السبرنت والسوبر سبرنت، محققين أكبر عدد من ميداليات الملونة والنقاط التراكمية، فضلا عن الصعود إلى منصات التتويج فئتي الأولمبيك والجونيور، مما منح النادي صدارة الترتيب العام عن جدارة واستحقاق. واستضاف مقر نادي الفجيرة للفنون القتالية مراسم تسليم درع التفوق العام، حيث قام وفد رسمي من اتحاد الإمارات للتلفزيون يتقدمه أحمد الشمسي نائب رئيس الاتحاد والسيد محسن حسن آل علي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد بتسليم الدرع إلى الكابتن أحمد عيد بحضور نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية والطاقم الفني والإداري المشرف على الفريق وكوكبة من لاعبي التلفزيون الأبطال. يشهد عشاق كرة القدم حول العالم اليوم الاثنين وفير غد الثلاثاء لقاءات حافلة بالإثارة والندية مع تواصل منافسات الدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة للمرة الأولى في التاريخ بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث تتجه الأنظار إلى 3 مواجهات قوية تحمل طابعا تنافسيا كبيرا في سباق التأهل إلى الدور 16. وتتصدر المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والهولندي اهتمامات الجماهير في لقاء ينتظر أن يكون من أبرز مباريات هذا الدور في ظل الأداء المميز الذي قدمه المنتخبان منذ انطلاق البطولة. وفي مواجهة أخرى لا تقل قوة يستضيف ملعب هيوستن صداما مرتقبا يجمع المنتخب البرازيلي ونظيره الياباني، كما يحتضن ملعب بوستن مواجهة قوية تجمع المنتخب الألماني مع منتخب البرغواي في لقاء يدخل فيه الطرفان بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حجز مقعد في دورة 16. وكان منتخب كندا قد تأهل إلى دورة 16 بعدما تغلب على منتخب جنوب أفريقيا 1-0 في افتتاح منافسات الدور 32. ونختتم هذه النشرة بحالة الطقس. الطقس صحو إلى غاية مزيان بوجه عام، رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 63%، وفي ديبة بلغت درجة الحرارة 34 درجة ونسبة الرطوبة 61%، وفي الطوين بلغت درجة الحرارة 38 درجة ونسبة الرطوبة 34%، فيما بلغت درجة الحرارة في مسافي 38 درجة والرطوبة 25%. أما في الفرفار فقد بلغت درجة الحرارة 38 درجة ونسبة الرطوبة 29%. المزيد من أخبار الطقس في تقرير المتنبئ الجوي مها الهاشمي من المركز الوطني للإرصاد.
2: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم صحي لغائم جزئيا أحيانا، وتظهر السحب شرقا قد تكون ركامية بعد الظهر.

0: على بعض المناطق الساحلية مع احتمال شكل ضباب أو ضباب الخفيف. الرياح خفيفة لما تزيد السرعة تنشط أحياناً. أقل درجة حرارة سجلتها الدورة صباح هذا اليوم هي 23.7 درجة مئوية وكانت على بدعة داسس. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 36 إلى 41 درجة مئوية، وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 41 إلى 46 درجة مئوية. والبحر خفيف المتوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا يتمنى لكم مركز وطن الأرصاد يوم سعيد بإذن الله.
1: ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شلكاوي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujera.fm. إلى اللقاء.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نصوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوب منيف تحب الشمخ المستنيفات.

0: أكثر من 5000 تغطية خاصة، أكثر من 500 برنامج إذاعي، أكثر من 62 ألف وقفة إخبارية، أكثر من 330 حلقة درامية إذاعية، آلاف اللقاءات الحصرية، مئات الآلاف من المتصلين والمشاركات، 7300 يوم من البث المتواصل على مدار الساعة. الأرقام تتزايد ورقم واحد لا ولن يتغير. 92.6 تردد ثابت ويستمر في التميز والإبداع.
1: يا مرحبا بك عد ملاح بارق، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة FM. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتئينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. السادة المتابعين، نطوف معكم اليوم في الدر 20 الذي يبدأ في 26 من يونيو وينتهي في 5 من يوليو، وهذا الدر هو امتداد لفترة القيض التي تمتاز بالحرارة العالية وبصعوبة التواجد تحت أشعة الشمس. وكان الأهالي قديما يحذرون من الوقوف تحت الشمس حتى لا يصاب الإنسان بضربة الشمس. وهذه الأيام يبدأ المزارعون بتجفيف التمر ووضعه في المسطاح، والمسطاح مكان مرتفع يتعرض لأشعة الشمس بشكل يومي، يتم فيه تجفيف التمر وفرز أنواعه في أكياس تسمى الخصف، ومن ثم وضعه في المخازن التي يطلق عليها البخار. ويختلف تخزين التمور باختلاف أنواعها، ومنها ما يستخدم كبسال خاصة التمر الكبير الحجم والأكثر جفافا، والآخر يستخدم لعمل الدبس، وهي التمور التي تكون لينة وفيها كميات كبيرة من الدبس. وحقيقة يستبشر الأهالي هذه الأيام بموسم الصيد الوفير من الأسماك السطحية مثل الغلاية والقرنشوعة. وكان الصيادين قديما يقومون بتوزيع محصول الصيد على الأهالي الذين يساعدونهم في عملية سحب الشباك على الشاطئ، ويتم حقيقة توزيع محصول الأسماك على الجميع. وتعد فترة القيض فترة صعبة وشاقة على الأهالي، رغم أنها فيها الكثير حقيقة من المحاصيل الزراعية التي لا تتوفر إلا في فترة الصيف. متابعين الكرام، وصلنا معكم لنهاية لقائنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.
1: الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة. اثنين وتسعين فاصل ستة.

بيت العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورا مبارك على الفجيرة FM. بيت

هايوي من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

دردشة مع أنس من الاثنين للجمعة من الساعة 7 وحتى 10 مساء على الفجيرة FM.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الحادية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزي في حادث تحطم طائرة مروحية. رئيس مرشس يشيد بجهود الإمارات في نشر وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية. ريم الهاشمي تتسلم جائزة ماريس بلسياريو الإيطالية المرموقة. رئيس البرلمان العربي: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية تستوجب موقفا عربيا موحدا. أبو الغيط يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت. الداخلية القطرية: استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم جراء شظايا عمليات عسكرية في المنطقة. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1450 قتيلا و50 ألفا في عداد المفقودين. نهيان مبارك يفتتح مؤتمر المحاسبين القانونيين في الهند بدبي ويؤكد رسوخ الشراكة الإماراتية الهندية. مهرجان خرفكان المانجو 2026 يستقطب 40 ألف زائر محليا ودوليا. دول الخليج تعزز جهودها لمكافحة التصحر واستعادة المراعي دعما للأمن الغذائي والاستدامة البيئية. نادي الفجيرة للفنون القتالية يتوج بدرع التفوق العام للتلفزيون للموسم الثاني على التوالي. كندا تفوز على جنوب أفريقيا وتتأهل إلى دور 16 من مونديال 2026. نادي أبوظبي لألعاب القوى يحصد ذهبية بطولة السويد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.

0: بيت العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة اف ام.
1: بيت العائلة.
2: جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنعوا الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة اف ام.
3: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما هو حالها.
4: وأبنانا هذي لا ينسون ولا يهملون الماضي.
2: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وسنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام
1: واللي هو شرقي.
2: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
3: الثانية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. حكماء المسلمين يدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت. الثاني عشر يواصل امتحانات اليوم ومدارس تدعم الطلبة افتراضيا. الفجيرة تحتفي بثقافة العطاء في ملتقى نتطوع لأجل الفجيرة. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على تعليق هجماتهما وعقد اجتماع في قطر. العراق يوسع معركة الفساد إلى قلب الطبقة السياسية. ضربات باكستانية داخل أفغانستان تشعل التوتر الحدودي. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 1450 قتيلا و50 ألفا في عدد المفقودين. الفجيرة للموارد الطبيعية تستعرض فرص استثمار بقطاع التعدين بالإمارة خلال مؤتمر التعدين بسنغافورة. غدا أولى رحلات قطار الركاب من الفجيرة إلى أبوظبي. الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء شهري في قرابة عام، وتراجع أسعار الذهب وسط تباين أداء المعادن النفيسة. نادي الفجيرة للفنون القتالية يتوج بدرع التفوق العام للتلفزيون للموسم الثاني على التوالي. نادي أبو ظبي للألعاب القوى يحصد ذهبية بطولة السويد. عشاق كرة القدم حول العالم يشهدون اليوم الاثنين وفجر غد الثلاثاء لقاءات حافلة بالإثارة الندية مع تواصل منافسات دور الاثنين وثلاثين من بطولة كأس العالم 2026. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: دردشة مع أنس من الاثنين للجمعة من الساعة 7 وحتى 10 مساء على الفجيرة FM.
1: برنامج بيت العائلة بعد شوي على الفجيرة FM.

0: 92.6.
1: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار أبدأه بالعناوين. الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزي في حادث تحطم طائرة مروحية. حكماء المسلمين يدينوا بشدة تجدد هجمات الإيرانية على البحرين والكويت. مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية ينظم بالتعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية تمرين سبراني 2026. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور باتريك كيرميني رئيس جمهورية السيشل بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة المماثلتين إلى فخامة الدكتور باتريك هيرميني. أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد المجلس

0: عفوا سيداتي وسادتي، أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد المجلس بيان أصدره رفضه القاطع لمثل هذه الهجمات العدوانية التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، مجددا دعوته إلى ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار ووقف كل الممارسات التي من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. كما أكد دعمه الكامل لمملكة البحرين ودولة الكويت لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما. استضاف مركز الفجيرة الثقافي ملتقى نتطوع لأجل الفجيرة تحت شعار الأسرة عطاء بلا حدود بتنظيم فريق شكرا لعطائك التطوعي، وذلك برعاية وحضور الشيخ دكتور سالم بن دركادر العمري الرئيس الفخري للفريق. ويأتي الملتقى ليؤكد مكانة العمل الطوعي في المجتمع الإماراتي باعتباره قيمة وطنية راسخة ورسالة إنسانية تعكس روح العطاء والتكافل والمسؤولية المجتمعية وتسهم في بناء مجتمع متلاحم قادر على صناعة الأثر الإيجابي. وناقش الملتقى في جلسات حوارية دور الأسرة الإماراتية والمؤسسات التعليمية والمعلمين والإعلام في تعزيز ثقافة التطوع وتحويلها إلى ممارسة مجتمعية راسخة. التقينا أولا الشيخ دكتور سالم بن ركاد العمري الرئيس الفخري لفريق شكرا لعطائك الطوعي متحدثا عن التطوع وأهميته.
1: احنا في إمارة الفجيرة هني في تكريم الناس المتطوعين وعائلاتهم وأطفال والكبار والصغار، مثل الناس يحبون التطوع يخدمون المجتمع والناس يفرحون فيهم وشيوخهم يعني يفرحون فيهم، لأنهم هم يوصونهم أنهم يعني شيوخنا وقادتنا يوصونا أن نتطوع ونخدم المجتمع، ودائما المتطوعين الناس فيهم خير يخدمون الناس بدون مقابل، يعملون فعاليات بدون مقابل، واجرهم عند الله وتشجيع وطاعة ولي أمرهم. إن شاء الله أتمنى لهم التوفيق، واليوم الفجيرة ما إن شاء الله فيها ناس متطوعين كثير والله يوفقهم إن شاء الله.
0: وعلى الملتقى وتكريم المتطوعين تحدث الإعلامي محمد إبراهيم البلوشي نائب رئيس مجلس إدارة فريق شكرا لعطائك التطوعي.
2: مبادرة نتطوع من أجل الفجيرة هي سلسلة مبادرات على مستوى دولة الإمارات تنظمها فريق شكر لعطائك التطوعي برعاية الشيخ الدكتور سالم بركاض العامري وأيضا متطوعي

0: الفريق في اختيار الأسر الإماراتية تزامن مع عام الأسرة، فيتم اختيار الأسر الإماراتية وأيضا تحفيز الأسر على العطاء والتطوع وخدمة المجتمع وغرس فيهم قيم الولاء والانتماء للدولة. هذه المبادرة بدت في 4 إمارات، واليوم نحن في الإمارة 4، إمارة الفجيرة ولاحقا الإمارات الأخرى إن شاء الله.
1: في الأخبار العالمية، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم إنه لا حصانة لأي فاسد، مشددا على أنه ستتم مطاردة الفاسدين. وأكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده ستبدأ صفحة جديدة وأن هذه هي البداية والجولة الأولى في مكافحة الفساد. وقال علي الزيدي هذه الصولة هي صولة أولى وموضوع الفساد لم ينتهي ومكافحته مستمرة، مضيفا كل من عنده أموال عامة نريده يرجع الأموال لأهلها، أموال الشعب ترجع للشعب. تتجه الولايات المتحدة وإيران إلى وقف الضربات العسكرية المتبادلة واستئناف المحادثات الفنية في خطوة تستهدف تثبيت التهدئة ومعالجة الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز بحسب مسؤولين أمريكيين. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن وطهران ستوقفان الضربات مؤقتا وستسمحان بحرية الملاحة مع استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم بين الجانبين. قال مسؤول مطلع على بنود الاتفاق لصحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الأحد إن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان

0: الاتفاق تم تصنيفه سريا بطلب من الحكومة اللبنانية. أعلنت باكستان صباح اليوم تنفيذ عملية أمنية استندت إلى معلومات استخباراتية على طول الحدود مع أفغانستان، أعقبتها ضربات جوية استهدفت ما وصفتها بمخابئ وملاذات للمسلحين داخل الأراضي الأفغانية، فيما قالت سلطات طالبان إن الغارات أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات المسلحة التابعة لها تمكنت من السيطرة خلال الأسبوع الماضي على 4 بلدات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. وكشفت وزارة الدفاع الروسية في بيان انتقال 4 بلدات إلى سيطرة القوات الروسية في الفترة الممتدة من 22 وحتى 28 من مايو. ننتقل الآن سيداتي وسادتي إلى الأخبار الاقتصادية، حيث نظم مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية التمرين السبراني 2026، ويأتي ذلك توافقا مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في دعم التحول الرقمي وتعزيز منظومة الأمن السبراني. وشهد التمرين مشاركة ممثلين عن 12 جهة حكومية من خلال محاكاة سيناريوهات واقعية لهجمات سبرانية بهدف اختبار مستوى الجاهزية وتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث الأمنية ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية. حول هذا التمرين وأهميته يتحدث سعادة الدكتور أحمد حسن المرشدي مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.
1: بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في حكومة الفجيرة، جاءت هذه الدورة من ضمن تحقيق خطة الفجيرة 2028. تهدف هذه الدورة لعمل سيناريوهات حقيقية بالتعاون مع شركة جوجل لجميع أفراد الأمن السبراني في الجهات الحكومية في إمارة الفجيرة. حقيقة الدورة هذه ليست دورة نظرية بل هي دورة تكنيكال، الفريق راح يشتغل على سيناريوهات سبرانية حقيقية وكيف عملية رصدها وكيف عملية التصدي لها وكذلك شو الآليات المعمولة في هذا المجال. طبعا احنا نسعى دائما ان تكون الفريق هذا جاهز لحماية البنية التحتية في إمارة الفجيرة الخاصة بالخدمات الرقمية والتحول الرقمي اللي يصير في دول العالم. هذا مهم جدا ان نكون احنا في اتم الجاهزية للتصدي لجميع المتغيرات والتهديدات السبرانية على مستوى العالم. وهذه أول دورة في 2026 تكنيكال، وإن شاء الله راح تكون بعدها دورات متتالية على مدى السنتين القادمات بحيث أن نكون فريق جاهز وفريق متكامل لحكومة الفجيرة.
0: شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الدورة 11 من مؤتمر معرض التعدين في آسيا التي عقدت مؤخرا بجمهورية سنغافورة، تجسيدا لدورها في بناء شراكات استراتيجية واستعراض المقومات الاستثمارية والتنافسية التي يتمتع بها قطاع التعدين بالإمارة بما يدعم مستهدفات الدولة في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. واستعرضت المؤسسة في المعرض المصاحب للمؤتمر مجموعة من المعادن والثروات الطبيعية التي تسخر بها دولة الإمارات وإمارة الفجيرة إلى جانب منتجات محلية ذات قيمة مضافة صنعت من الخامات التعدينية بما يعكس تطور الصناعات التعدينية والتحويلية الوطنية ويبرز الإمكانات الاستثمارية واللوجستية التي تتمتع بها الإمارة. تواصلنا مع سعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية متحدثا عن مشاركتهم في مؤتمر التعدين في آسيا.
2: تمثلت مشاركة المؤسسة في تقديم ورقة عمل بعنوان فرص الاستثمار التعديني في إمارة الفجيرة، إلى جانب المشاركة في جلسات حوارية متخصصة ناقشت مستقبل الاستثمار في قطاع التعدين والتحولات العالمية في سلاسل توريد المعادن، فضلا عن مشاركتنا في المعرض المصاحب. استعرضت المؤسسة مجموعة من المعادن والثروات الطبيعية التي تزخر بها دولة الإمارات وإمارة الفجيرة إلى جانب منتوجات محلية ذات قيمة مضافة صنعت في إمارة الفجيرة من الموارد الطبيعية وكذلك بعض الصناعات التحويلية، وبرزنا مكانة الشركات العاملة والاستثمارات واللوجستية التي تتمتع بها الإمارة. واستعرضت المؤسسة خلال ورقة العمل التي قدمتها المهندسة سامية المقومات الجيولوجية الفريدة تتمتع بها إمارة الفجيرة ومكانتها كمركز رئيسي للصناعات التعدينية في دولة الإمارات، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواردة.

0: متصاعدة في قطاع التعدين والصناعات التحويلية المرتبطة به، والبنية التحتية المتطورة كذلك، والخدمات اللوجستية التي تدعم نمو الاستثمار. كذلك سلطنا الضوء على جهود المؤسسة في تطوير البنية التنظيمية وتبني أحدث التقنيات والابتكارات، كذلك تعزيز ممارسات الاستدامة والطاقة النظيفة، بما يسهم أكيد في استقطاب الاستثمار والتوعية وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين كان إقليمي ولا عالمي. هدفنا من وراء المشاركة لتعزيز حضورنا في المحافل الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية.
1: تنطلق غدا في تمام الساعة 5:34 صباحا من إمارة الفجيرة أولى رحلات خدمات قطار الركاب بين محطتي أبوظبي والفجيرة، حيث من المتوقع أن تصل الرحلة إلى أبوظبي في الساعة 7:45 صباحا. ويمثل إطلاق شبكة قطار الركاب مرحلة جديدة في مسيرة تطوير البنية التحتية الوطنية تتجاوز مفهوم النقل التقليدي إلى بناء شبكة اتصال حضرية اقتصادية متكاملة تربط المراكز السكانية والاقتصادية والسياحية في مختلف أنحاء الدولة. في أخبارنا الرياضية، توج فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية للتريثون في ختام الموسم بإدارة التفوق العام للموسم الثاني على التوالي، مؤكدا استمرارية مشروعه الرياضي الناجح وقدرته على صناعة الأبطال واستدامة الصدارة. وجاء هذا التتويج التاريخي بحسب متابعة الرأي ثمرة لموسم طويل وحافل امتد عبر 6 محطات تنافسية كبرى شهدت مشاركة نخبة من أقوى أندية ولاعبي الدولة. واكتسح أبطال الفجيرة الفئات الرئيسية للدوري لا سيما فئتي السبرنت والسوبر سبرنت محققين أكبر عدد من الميداليات الملونة والنقاط التراكمية، فضلا عن الصعود إلى منصات التتويج في فئتي الأولمبيك والجونيور، مما منح النادي صدارة التدريب الترتيب العام عن جدارة واستحقاق. واستضاف مقر نادي الفجيرة الفنون القتالية مراسم تسليم درع التفوق العام، حيث قام وفد رسمي من اتحاد الإمارات للتريديشن يتقدمه أحمد الشامسي نائب رئيس الاتحاد والسيد محسن العلي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد بتسليم الدرع إلى الكابتن أحمد عيد بحضور نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية والطاقم الفني والإداري المشرف على الفريق وكوكبة من لاعبي التريديشن الأبطال. تقدم الإسباني يورجينيو لوبيز شاشكارا إلى المركز الثالث في تصنيف السباق إلى دبي ضمن منافسات جولة دي بي وورلد للغولف وفق التصنيف العالمي الصادر اليوم، والذي واصل تألقه بإحراز لقبه الثاني على التوالي بعد فوزه ببطولة إيطاليا المفتوحة التي اختتمت أمس على ملعب نادي سيركولو غولف تورينو، وذلك بعد تويجه مطلع يونيو الجاري بلقب بطولة هولندا المفتوحة. يشهد عشاق كرة القدم حول العالم اليوم الاثنين وفجر غد الثلاثاء لقاءات حافلة بالإثارة والندية مع تواصل منافسات الدورة 32 بطولة كأس العالم 2026 المقامة للمرة الأولى في التاريخ بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث تتجه الأنظار إلى 3 مواجهات قوية تحمل طابعا تنافسيا كبيرا في سباق التأهل إلى دور 16. وتتصدر المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والهولندي اهتمامات الجماهير في لقاء ينتظر أن يكون من أبرز مباريات هذا الدور في ظل الأداء المميز الذي قدمه المنتخبان منذ انطلاقة البطولة. وفي

0: الياباني. كما يحتضن ملعب بوستن مواجهة قوية تجمع المنتخب الألماني مع منتخب البروغوي في لقاء يدخل فيه طرفان بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حجز مقعد في دور 16. وكان منتخب كندا قد تأهل إلى دور 16 بعدما تغلب على منتخب جنوب أفريقيا 1-0 في افتتاح منافسات دور 32. في حالة الطقس، الطقس حن إلى غائم جزئيا بوجه عام، الرياح خفيفة معتدلة السرعة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 55%، وفي دبة بلغت درجة الحرارة 36 درجة ونسبة الرطوبة 57%، وفي الطوين بلغت درجة الحرارة 42 درجة ونسبة الرطوبة 23%، فيما بلغت درجة الحرارة في مسافي 41 درجة ونسبة الرطوبة 26%. أما في الفرفار فقد بلغت درجة الحرارة 41 درجة ونسبة الرطوبة 21%. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شلكاوي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujairah.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

بيت العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورا مبارك على الفجيرة FM. بيت

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نرحب بكم برنامجنا العالي بيت العائلة، واللي منتد وياكم من الآن وحتى الساعة الرابعة عصرا.
1: أكيد تحياتنا لجميع متابعينا وين ما كانوا، درب السلامة للجميع. واليوم معكم أنا حمود محمد
0: ونور مبارك،
1: يرافقنا أنس العقرباوي باختياراته المميزة. وسائل التواصل ويانا سماع أصواتكم على 655-5516 ورقم الواتساب على 0922-315-15.
0: مستمرين وياكم مستمعينا في أخبارنا وتفاصيلنا، لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم ويانا.
1: يحلى.

0: علوم البلاد في بيت العائلة.
1: نظمت هيئة الفجيرة للثقافة

0: إلى تعزيز الوعي القانوني والثقافي في قطاع النشر ودعم بيئة الإبداع والابتكار.
1: تناولت المحاضرة التي عقدت في مقر دار راشد للنشر أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها ركيزة أساسية لصون النتاج الفكري والإبداعي، واستعرضت أبرز الحقوق التي يتمتع بها المؤلفون والناشرون وآليات حمايتها وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات.
0: وسلطت الدكتورة مريم نشناصي الضوء على دور القوانين الإماراتية في ترسيخ ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية بما يسهم في تشجيع المبدعين وتحفيز حركة التأليف والنشر، مؤكدة أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الحقوق لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع النشر والصناعات الثقافية.
1: تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات الثقافية والتوعوية التي تنظمها الهيئة بهدف نشر المعرفة القانونية والثقافية وتعزيز بيئة داعمة للإبداع والابتكار بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في دعم الاقتصاد المعرفي وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية. Yeah.

0: علوم البلاد في بيت العائلة.
1: نظمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام محاضرة بعنوان حقوق الملكية الفكرية والنشر اللي قدمتها الدكتورة مريم الشناصي. وأيضا في أخبارنا لليوم شاركت مؤسسة الفجيرة الموارد الطبيعية في الدورة 11 من مؤتمر ومعرض التعدين في آسيا التي عقدت مؤخرا بجمهورية سنغافورة تجسيدا لدورها في بناء شراكات استراتيجية واستعراض أيضا المقومات الاستثمارية والتنافسية والتي يتمتع بها قطاع التعدين بالإمارة بما يدعم مستهدفات الدولة بالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
2: واستعرضت المؤسسة في المعرض المصاحب للمؤتمر مجموعة من المعادن والثروات الطبيعية التي تزخر بها دولة الإمارات والفجيرة إلى جانب منتجات محلية ذات قيمة مضافة صنعت من الخامات التعدينية بما يعكس تطور الصناعات التعدينية والتحويلية الوطنية ويبرز الإمكانات الاستثمارية واللوجستية التي تتمتع بها الإمارات.
1: وقدمت المهندسة سامية الصريدي مديرة إدارة الجيولوجيا والتعدين ورقة عمل بعنوان فرص الاستثمار التعديني في إمارة الفجيرة وتناولت فيها المقومات الجيولوجية الفريدة التي تتمتع بها الإمارة ومكانتها كمركز رئيسي للصناعات التعدينية في دولة الإمارات إضافة إلى الفرص والاستثمار.

0: والبنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية التي تدعم نمو الاستثمارات.
1: وسلطت الضوء على جهود المؤسسة في تطوير البيئة التنظيمية وتبني أحدث التقنيات والابتكارات وتعزيز ممارسات الاستدامة والطاقة النظيفة، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز كذلك تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.
0: وناقشت أيضا المؤسسة خلال جلسة متخصصة دور الاستثمار في دعم المبادرات التعدينية الاستراتيجية وتأثير المتغيرات الجيوسياسية العالمية على سلاسل توريد المعادن وانعكاس ذلك على مستقبل الطاقة والتكنولوجيا،
1: مؤكدة أن الاستثمار يعد المحرك الرئيسي لتطوير قطاع التعدين من خلال تمويل المشاريع النوعية وتوسيع الشراكات الدولية واستقطاب التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز استدامتها، إلى جانب أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في بناء بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على دعم النمو الاقتصادي.
0: أكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة الموارد الطبيعية أن مشاركة المؤسسة في المؤتمر تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الاستثمار العالمية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
1: وأضاف أن التحولات العالمية المتسارعة جعلت المعادن الاستراتيجية محورا رئيسيا في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد الدولية، لا سيما مع تزايد الطلب على المعادن المستخدمة في تطبيقات الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة، وهو ما يفتح آفاقا واعدة أمام القطاع التعديني ويعزز من فرص الإمارة في ترسيخ مكانتها مركزا إقليميا وعالميا للصناعات التعدينية والخدمات اللوجستية.

هاي واي من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة أف أم. تنطلق غدا في تمام الساعة 5:34 صباحا من إمارة الفجيرة أولى رحلات خدمات قطار الركاب بين محطتي أبوظبي والفجيرة، حيث من المتوقع أن تصل الرحلة إلى أبوظبي في الساعة 7:45 صباحا.
1: ويمثل إطلاق شبكة قطار الركاب مرحلة جديدة في مسيرة تطوير البنية التحتية الوطنية، تتجاوز مفهوم النقل التقليدي إلى بناء شبكة اتصال حضرية واقتصادية متكاملة إلى تربط المراكز السكانية والاقتصادية والسياحية في مختلف أنحاء الدولة.
0: ويأتي بدء تشغيل خدمات قطار الركاب بعد أقل من 5 سنوات على إعلان دولة الإمارات رؤيتها لتطوير البرنامج الوطني للسكك الحديدية، والذي تضمن إطلاق مشروع قطار الركاب ضمن مشاريع 50 في عام 2021.
1: ويعكس إنجاز المشروع قبل موعده قدرات لوجستية عالية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الوطنية الكبرى بوتيرة متسارعة، وتحويل الرؤى طويلة المدى إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وخلق فرص جديدة للأفراد والمؤسسات وقطاع الأعمال في مختلف أنحاء الدولة.

أكثر من 5000 تغطية خاصة، أكثر من 500 برنامج إذاعي، أكثر من 62,000 وقفة إخبارية، أكثر من 330 حلقة درامية إذاعية، آلاف اللقاءات الحصرية، مئات الآلاف من المتصلين والمشاركات، 7300 يوم من البث المتواصل على مدار الساعة. الأرقام تتزايد ورقم واحد لا ولن يتغير. 92.6 تردد ثابت ويستمر في التميز والإبداع.

0: 92.6. آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: موجز الثانية، أهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزي في حادث تحطم طائرات مروحية. حكماء المسلمين يدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت. الفجيرة تحتفي بثقافة العطاء في ملتقى نتطوع لأجل الفجيرة. إقليميا ودوليا، إيران وعمان تعقدان أول اجتماع للجنة المشتركة بشأن مضيق هرمز. رئيس وزراء العراق يؤكد لا حصانة لأي فاسد وسنطاردهم ليلا ونهارا. صحيفة تكشف تفاصيل ملحق سري في الاتفاق الإسرائيلي اللبناني. ضربات باكستانية داخل أفغانستان تشعل التوتر الحدودي. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات بالمسيرات ومقتل 5 أوكرانيين.

0: في الأخبار الاقتصادية، مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية ينظم بالتعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية التمرين السبراني 2026. غدا أولى رحلات قطار الركاب من الفجيرة إلى أبوظبي. موانئ أبوظبي والإمارات للألمنيوم تطوران البنية التحتية في ميناء خليفة باستثمارات قيمتها 84 مليون درهم. وفي الرياضة، نادي الفجيرة للفنون القتالية يتوج بدرع التفوق العام للترايثلون للموسم الثاني على التوالي. نادي أبوظبي لألعاب القوى يحصد ذهبية بطولة السويد. وعشاق كرة القدم حول العالم يشهدون اليوم الاثنين وفجر غد الثلاثاء لقاءات حافلة بالإثارة والندية مع تواصل المنافسات أو منافسات دور الاثنين والثلاثين من بطولة كأس العالم 2026. نهاية الموجز، موجز إخباري جديد إن شاء الله على رأس الساعة، معي أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: الفجيرة أف أم واللي هو شرقي. أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة أف أم. طبيب العائلة.
1: حياكم الله من جديد ومستمعينا متابعينا في فقرة طبيب العائلة. ونفس ما نعرف أنه يعد تجميل الأنف من أكثر الإجراءات التجميلية شيوعا في الفترة الأخيرة، لما له دور في تحسين المظهر الخارجي وتعزيز الثقة بالنفس، إلى جانب أيضا ممكن يعالج بعض المشكلات الوظيفية اللي تكون متعلقة بالتنفس.
2: أكيد تفاصيل هذا الموضوع بتكون مع الدكتور عبد الرزاق جرعتلي، طبعا استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة وتجميل الأنف. حياك الله دكتور ومرحبا بك ويانا.
3: يا أهلا بكم، أهلا بكم، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. بداية دكتور

0: أكثر بندخل في السؤال اللي ممكن يحير أكثر الناس، ممكن يقولوا لك بأي عمر ممكن نحن نبدأ نفكر بتجميل الأنف، خصوصا مع انتشار يعني في السوشيال ميديا سوالف التصوير، نشوف أن المراهقين أيضا بدأوا يدخلون في هذا المجال.
1: بتشكرك لسؤالك. التجميل الأنف يجرى بعد اكتمال النمو، فإذا هذا تجميل أنف الانتخابي، يعني عندما نريد أن نصنع تجميل أنف لمجرد تجميل أنف وليس لأمر وظيفي،
2: نعم،
1: لا يحق إجراء هذا التجميل إلا باكتمال النمو. اكتمال النمو عند الفتاة الصغيرة الشابة يظهر ما بين 14 سن و16. ما يتعلق بالشاب يظهر ما بين 16 وما بين 18. فأنا بيجيني الشاب بطلع على شواربه، بطلع على دخانة صوته، بطلع على طوله، على الماسكلين فيتشر اوف هيز فيس، الشغلات الخاصة بالرجولة، إذا شفتها مكتملة بنلجأ للعمل الجراحي. هلا الفتاة بتكتمل بيبين طبعا من مظاهر الأنثوية عليها بعمر أقل شوي، وممكن نحن نعمله. لكن أنا دائما بقول إذا كان بدنا نعمل بس تجميل ما في أمر وظيفة، يفضل أنه ما نعمل للشاب تحت عمر 18 وما نعمل للفتاة تحت عمر 16، مشان نكون بالطريق الأمان طالما هو وظيفة تجميلي تجميلي وليس وظيفة.
2: نعم. طبعا دكتور هني بنتسأل عن ما هو الجديد بعمليات تجميل الأنف، وهل قصرت مدة التعافي؟
1: والله أنا يعني هيدا البيت القصيد مثل ما بيقولوا، لأنه عمليات تجميل الأنف تغيرت كليا، وحتى صار يعني بانتشار العمليات الحديثة غير مقبول نعملها بالطريقة القديمة. طبعا الطريقة الحديثة طبعا لا تزال نفس التجميل، لكن بيطلع المريض مباشرة، ما في دكة، ما في فتايل، حتى لو تجميل وظيفي مع وتيرة وانحراف ودسام الأنف وتطعيم غضاريف، بيطلع متنفس من أنفه، نزف ما في، وبيطلع بدون أي كدمات تحت الجلد أو بالوجه. يعني أنا باخد صور على طاولة العملية المريض قبل ما بلش وبعد ما بلش، فما بيبين أي كدمات والأنف واضح، والمريض بيطلع متنفس من أنفه مباشرة، وبحكي معه بيروح على بيته بعد 4 ساعات. لكن بيصير وزمات وكدمات لاحقا يعني باليوم الثاني، والكمية الوزمات والكدمات أقل بكتير مما كانت عليه سابقا. بيوم 5 ما بقى في وزمات، بيوم 10 إذا في كدمة صغيرة بتكون انتهت كليا. ما يتعلق بالتكنيك الحديث، التكنيك الحديث ظهر الأنف ممنوع نقشطه، يعني كثير ناس بتقول لك أنا بقطع هذه الأنف عالي، السرج عالي، فبيحفه الطبيب أو بيقصه، هذا صار خط أحمر ممنوع. ليش؟ لأنه التكنيك القديم اللي عم بتقص ظهر الأنف له سلبيتين كبار. أول وحدة عم بيصير المنظر حلو من برا، لكن دسام الأنف الأمامي اللي هو مدخل هواء للأنف عم بيطبق على بعضه، بيصير المريض الأنف حلو لكن بيرفع الدقن تبعه، شو اسمه هاي تشيكس، الخد تبعه للوحشة ولليسار، وبيرفع ليتنفس. في ناس بتقلي أنا فيه بالليل برفع إيدي لأتنفس، في ناس بتحط للزيقات لحتى يقدروا يتنفسوا. هذا التكنيك اللي بيقطع ظهر الأنف مشكلته الأساسية نسبة هبوط الدسام الأنف الأمامي اللي هو أهم مجرى هواء بالأنف، نسبته مرتفعة بإيد الناس فوق 70%. هاي نسبة بالنسبة لنا غير مقبولة نهائيا، لأنه الأنف الوظيفي النبيل لازم نحافظ عليه. فصرنا الأنف الدسام هيدا بالعكس بنوسعه من جوا، بأنه ما منقرب عليه مثل ما هو ظهر الأنف، منشيل من قاعدة الأنف العظم الزايد وليس من ظهر الأنف، ومنفتح الظهر المطعوج ومندفشه لتحت. فأول شيء بيفتح الدسام أكثر، وتاني شيء منثبته مثل ما بدنا، ما بقى يمين لا يمين ولا يسار، لكن بدها تكنيك حرفي، لما بدك تدخل بالتنظير لحتى تفك الارتباط القاعدي له، وهذا التكنيك رائع جدا وبيبيض الوش. يعني مريضك بيجي لعندك مبسوط، نفس مدى العمر من أحسن ما يكون، وإذا حط إيده على ظهر الأنف بحس إنه هذا ظهر أنفه أملس وناعم وحلو من أحلى ما يكون. تكنيك القديم قطع ظهر الأنف كان يظهر علينا منظر حلو من برا، لكن بيحط إيده بيقول لي دكتور أنا في عطم طالع نازل من هون ماني حابه، ولا الطبيب بيحبه، لكن هيدا التكنيك مشكلته كبيرة بهالقصص. فهذا أحد مظاهر التكنيك اللي غيرنا ذروة الأنف، تغير طريقة إجراء ذلك، لأن كان عندنا مشاكل، يطلع عندي فتحة غير فتحة، يطلع عندي الزروي مبوزي زيادة، يطلع عندي أنف حلو بس بعدين الزروي تنزل لتحت، وهذه عانينا منه كثير بالماضي. هذا الموضوع ما عاد موجود، لأنه بالتكنيك الجديد أنت ما بتطلع لتحط الزروي بالمحل اللي أنت ومريضك متفقين عليها قبل عمل جراحي، وصلنا نقدر نضمن للمريض أنفك ما بينزل، الزروي بتضل بهذه الزوايا، والظهر الأنف التيب بنسميها بتصير جمالية جدا، لأنه منطبقها بتكون تو تيب ديفاين بوينتس، يعني نقطتين ما في بوزي حادة، وفي توازي مطلق بفتحات الأنف. هذا الإنجاز الرائع غطى كل السلبيات القديمة اللي كلياتنا عانينا منها وزعلوا منا مرضانا وبسببها، هلأ ما عاد موجودين. فلذلك تشجعنا آخر 4-5 سنين كثير لنشتغل هيدا التكنيك، وصار العدد تراكمي، يعني صارت الناس تخبر رفقاتها وكذا أنه نحن يعني اختلف المنظر علينا مقارنة مع الناس أو نحن اللي كنا نعملها من قبل 5 أو 6 سنوات. فهذا الشيء بيشجع، لكن أنا بضل بصر أنه إذا ما في مشكلة وظيفية بالانسداد ما في داعي للتجميل، لأنه يعني خلقت الله حلوة. يعني أنا ماني من الناس اللي بشجع المريض أو المريضة واللي بيجي لعندي ليعمل تجميل، لكن إذا في مشكلة انسداد أنف ووترة ولحمية وجيوب، فأنصح بإجراء العمليتين مع بعض بنفس الوقت، لأنه بتضيع فرصة كبيرة على المريض إذا بده يعمل عمليتين كل واحدة لحاله. يعني أنا وقت بعمل التجميل الوظيفي مع فتح الأنف وجيوب والأفق، كل الغضاريف الزايدة اللي بدي يشيلها من الحاجز الأنفي المكسور هاستخدمها لقوي فتحات الأنف، لقوي مظهر الأنف، لأعطي مظهر دائم وثابت. فعمليا هلأ بيجيني مريض وأنفه طايح بالحيط، فكه وبركبه من أول جديد، بيقول لي أنت شلت شيء من أنفي، وين الغضاريف الزايدة؟ بيقول له ولا نقطة زايدة، بالعكس عم دور على أكثر. فهذا الإنجاز بيخلي فرصة لا سمح الله إذا عنده مشكلة في المستقبل، نحن مشلنا غضاريف، غضاريفه موجودة ما في داعي. هلأ التكنيك السابق عم يجونا ناس كتير ما متوفقين بالعملية، مشكلته أنه كل الغضاريف من شاكل، فهدول نسبة الغضاريف اللي أنا عم حطها من صدر المريض ارتفعت عندي. طبعا الحمد لله منا عملياتي، لكن في ناس يعني ما توفقوا بعمليات ومحبين يرجعوا لعند طبيبهم، فهدول أنا عم باخذ لهم الغضروف من الصدر، يعني شيء صغير 3.5 سم، والعملية غير مؤلمة لكن بتطول وقت العملية، يعني بدل ما نعملها بساعتين ساعتين ونص بدها تاخذ 3 ساعات ونص 4 ساعات أو أكثر. فبس هيك هيدي يعني اللي بحب أنا أعطيكم إياه آخر شيء بهالموضوع، عشان ما ضيع لكم وقتكم، يطمن المستمع الكريم إنه حيكون بإيد أمينة حاليا وظيفيا وتجميليا، ولا تخافوا على أولادكم إذا عملوا هالعمليات، بس يكون في تفاهم بينه وبين الجراح، وبيعرف المريض شو بده يصير بأنفه قبل

0: عندي كاميرا ثلاثية الأبعاد لا يمكن حدا دخله على عملية تجميل أنف ولا بسمح قبل ما يقعد معي هو وحدا من قرايبينه ونحط الكاميرا وأعمل الفوتوشوب تبعه وصغر وكبر الأنف بحسب ما أرى الأنسب. طبعا ترى الكاميرا لأنه عندي أنا قياسات ثابتة لوشه وياخذ صورة هو وأنا أترك صورة موثقة بالجهاز مشان ما يصير زعل ويتأكد أنه اللي أنا وعدته أخذه. هذه كمان مهمة كتير حاليا خط أحمر عندنا نحن ما بنعمل براكتس بدون ما نحط المريض على إذا صار في تعديل جديد. طريقة ظهر الأنف تغيرت، طريقة دربة الأنف وفتحات الأنف تغيرت، الجلوس مع المريض والتفاهم قبل عمل جراحي كمان تغيرت، وهدول هن الثورة اللي صارت بعالم التجميل عالميا. وهلأ تلاقي معظم يعني الناس تقصد مراكز خاصة لهذا العمل، والحمد لله شكرا لرب العالمين نحن مركزنا واحد منهم في دولة الإمارات.
1: نعم دكتور، في الفترة الأخيرة يعني كثير يتخوفون موضوع بعد عملية التجميل ممكن تحدث هناك مشاكل بالتنفس، ممكن ينقطع نفسهم أو يعني يحسون أن هناك مشكلة في النفس نفسه.
0: هذا الحكي صح، لذلك هلأ أطمنكم هذا الشيء غير وارد بعد التكنيك الجديد. لابد من وجود مشاكل ممكن تصير، ما بقلك لا، لكن نحن النسبة انخفضت عنا بهذا التكنيك من up to 60% 60% نزلت لحوالي 1-2%. فهيدا وبيكون سبب إصلاحه سهل. يعني هلأ الإصلاح للمشكلة القديمة دسام الأنف الأمامي هو السر. وقت بيعملوا تجميل بالطريقة السابقة عم نشيل العظم وظهر الأنف، دسام الأنف الأمامي اللي هو مدخل الأنف عم بيهبط. مشكلته هيدا إصلاحه وظروف من الصدر. لكن بالتكنيك الجديد أنا ما بقلك بيصير مشاكل، بيصير لكن إصلاحه سهل وبسيط وما بده غضروف من الصدر. هيدا كتير مهم. يعني هاي التغيير الكبير وأنصح به قصد المراكز المختصة بهذه المواضيع سواء داخل من الدولة أو خارج الدولة لضمان نتائج النفس وضمان نتائج ظهر الأنف.
2: نعم طبعا دكتور، أنت ما شاء الله عليك يعني ذكرت جل التفاصيل المهمة، ونصيحة أخيرة بس حابين من خلالك أن اللي ما يحتاج أنه ما عنده مشاكل في التنفس بشكل عام، ما عنده جيوب، ما عنده لحميات أو هذا، أنه يعني هل يتجه للتجميل فقط للتجميل؟
0: والله أنا لا أنصح بإجراء أي عملية تجميل للأنف أو حتى للوجه إذا ما في مشكلة وظيفية. أنا واضح جدا لهذا الموضوع وحريص على هذا الموضوع وسعيد أنه طبقه عمليا وقدم نصائح للمريض اللي جاي يعمل تجميل وما عنده مشكلة وظيفية أنه ما في داعي للتجميل. وهيدا جزء من البراكتس تبعنا وهيدا مسؤولية نحن نتحملها أمام الناس وأمام رب العالمين أنه نتأكد أنه في مشكلة وظيفية والمريض متأذي من شكل أنفه قبل ما فعلا نعمل عمل جراحي، وهيدا جزء من التكنيك. فلا أنصح إلا إذا كان فعلا متأذي من المنظر وعنده مشكلة وظيفية، وهيدي صراحة موجودة ونسبته لا بأس فيها وفي شغل كتير يعني بها الموضوع.
2: طبعا دكتور عبد الرزاق جرعت لي استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة وتجميل الأنف، شاكك طبعا هذا التواجد وهذا الإثراء لحلقتنا وهذه التوعية المهمة جدا حول عمليات تجميل الأنف. كل الشكر لك والتقدير على هذا التواجد وعلى هذا الوقت الثمين.
0: أنا متشكركم على استضافتي وبتشكر الفجيرة أنه أنا دائما معهم من 10 سنين لكن على التلفزيون معكم كمان، هي أول مرة معكم على الإذاعة وشكرا جزيلا لاتصالكم معي.
1: يعطيك ألف عافية دكتور، حياك الله ومع السلامة.
0: شكرا
2: يا هلا مرحبا.

0: اليوم في دراسات وإحصائيات بنتكلم عن دراستنا اللي تقول ماذا يحدث للبشرة عند السفر بالطائرة.
1: الحين عاد موسم السفر
0: خلاص، كل شيء لازم نشوف، أي شيء بيختص بالسفر بنكون مهتمين فيه
1: مركزين على الموضوع هذا. ممر السعادة لازم
0: تركز قبل ما تروح ممر السعادة.
1: ليس سرا أن السفر بالطائرة قد سبب في إلحاق ضرر كبير بالبشرة، فالسفر على ارتفاع 30,000 قدم قد يسبب جفاف شديد للبشرة، وهو السبب وراء انتشار اتجاه كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستعرضون أنواع مفصلة ومتعددة الخطوات من الروتين خاص بالعناية بالبشرة الحفاظ عليها رطبة بقدر الإمكان.
0: ولكن السؤال هنا اللي يقول ماذا يحدث للبشرة عند السفر بالطائرة، وكيف يجب أن يكون روتين العناية.

0: عناية بالبشرة. الحين يعني مع السوشيال ميديا والسوالف صار حتى حتى وانت مفطر لازم تسوي لك روتين يعني للبشرة. تقول هنا وكالة الأنباء البريطانية بي إي ميديا إن ليس من الغريب أن تصاب البشرة بالجفاف أثناء رحلة الطيران، حيث يعود ذلك إلى نسبة الرطوبة المنخفضة داخل الطائرة. وتضيف أيضا الدكتورة أزدا مانيش وهي طبيبة تعمل في عيادة متخصصة في العناية بالبشرة في لندن، توضح أن في الظروف العادية ممكن تتراوح نسبة الرطوبة بين 40-60%، بينما تتراوح في مقصورة الطائرة بين 10-20%، وهي نسبة منخفضة للغاية. لذلك هني يزيد فقدان الماء من خلال البشرة، حيث يفقد الجلد كمية كبيرة من الماء.
1: وتقول طبعا أزادة مانيش من الممكن أن يؤدي ذلك إلى شد البشرة وجفافها وظهور الجلد بشكل باهت وغير نظر. طبعا نكمل دراستنا ولكن
0: بعد الفاصل القصير، خلكم ويانا.

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة أف أم.
1: متواصلين وياكم في دراستنا وماذا يحدث البشرة عند السفر بالطائرة. فهني موضوع عدة ترطيب هو أهم شيء في العناية بالبشرة أثناء رحلة الطيران، وينصح أيضا باستخدام المرطبات وهي مواد تجذب الماء وتساعد على احتفاظ البشرة بالرطوبة. ويجب البحث طبعا عن منتجات اللي تكون فيها جلسرين وتحتوي على حمض الهالورونيك، حيث أنها مكونات أساسية وبسيطة جدا للرحلة.
2: كما يعتبر البانثينول مرطبا آخر ويصفه هو بأنه مكون للترطيب قد يكون مفيدا، ويضيف أيضا يتم حاليا التحقق من الإكتوين بشكل متزايد كمكون معزز لحاجز البشرة، وذلك بسبب طبعا خصائصها المضادة التهابات، كما يتم الحديث عن السيراميدات بكثرة. طبعا أكيد الترطيب مهم جدا، والعناية بالبشرة محتاجة أيضا كذلك المراجعة الطبيب وسؤال أكثر وأكثر حول طبعا المواد اللي تكون أفضل للبشرة أثناء الطيران.
1: فاصل مستمعينا، بنعود لكم، خلكم ويانا.
2: يا هلا.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز الثالث، أهلا بحضراتكم من جديد. الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزي في حادث تحطم طائرة مروحية. حكماء المسلمين يدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت. الفجيرة تحتفي بثقافة العطاء في ملتقى نتطوع لأجل الفجيرة. إقليميا ودوليا، إيران وعمان تعقدان أول اجتماع للجنة المشتركة بشأن مضيق هرمز. رئيس وزراء العراق يؤكد لا حصانة لأي فاسد وسنطاردهم ليلا ونهارا. صحيفة

0: تكشف تفاصيل ملحق سري في الاتفاق الإسرائيلي اللبناني. ضربات باكستانية داخل أفغانستان تشعل التوتر الحدودي. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات بالمسيرات ومقتل 5 أوكرانيين. اقتصادياً، مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية ينظم بالتعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية التمرين السبراني 2026. غداً أولى رحلات قطار الركاب من الفجيرة إلى أبو ظبي. موانئ أبو ظبي والإمارات للألمنيوم تطوران البنية التحتية في ميناء خليفة باستثمارات قيمتها 84 مليون درهم. في الرياضة، نادي الفجيرة للفنون القتالية يتوج بدرع التفوق العام للترايثلون للموسم الثاني على التوالي. وعشاق كرة القدم حول العالم يشهدون اليوم الاثنين وفجر غد الثلاثاء لقاءات حافلة بالإثارة والندية مع تواصل منافسات دور 32 من بطولة كأس العالم 2026. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة في نشرتنا الإخبارية المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. أكثر من 5000 تغطية خاصة، أكثر من 500 برنامج إذاعي، أكثر من 62,000 وقفة إخبارية، أكثر من 330 حلقة درامية إذاعية، آلاف اللقاءات الحصرية، مئات الآلاف من المتصلين والمشاركات، 7300 يوم من البث المتواصل على مدار الساعة. الأرقام تتزايد ورقم واحد لا ولن يتغير. 92.6 تردد ثابت ويستمر في التميز والإبداع.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة.
1: استضاف مركز الفجيرة الثقافي ملتقى نتطوع لأجل الفجيرة تحت شعار الأسرة عطاء بلا حدود بتنظيم فريق شكرا لعطائك التطوعي برعاية وحضور الشيخ الدكتور سالم بركاض العامري الرئيس لفريق، كما حضر أيضا الملتقى عائشة خميس الضنحاني عضو المجلس الوطني الاتحادي وسيف أمير الرحمن مؤسس ورئيس مجلس إدارة فريق شكرا لعطائك التطوعي.
2: طبعا ننتقل إلى التقرير التالي أعده هو الزميل عثمان شلكاوي.
3: يأتي ملتقى نتطوع لأجل الفجيرة تحت شعار الأسرة عطاء بلا حدود ليؤكد مكانة العمل التطوعي في المجتمع الإماراتي باعتباره قيمة وطنية راسخة ورسالة إنسانية تعكس روح العطاء والتكافل والمسؤولية المجتمعية وتسهم في بناء مجتمع متلاحم قادر على صناعة الأثر الإيجابي. الشيخ الدكتور سالم بن ركاد العمري الرئيس الفخري لفريق شكرا لعطائك التطوعي أكد أن ملتقى نتطوع لأجل الفجيرة يأتي امتدادا لنهج دولة الإمارات في دعم العمل الإنساني والمجتمعي.
4: احنا في إمارة الفجيرة هني بتكريم الناس المتطوعين وعائلاتهم وأطفال والكبار والصغار، مثل الناس يحبون التطوع يخدمون المجتمع والناس يفرحون فيهم وشيوخهم يعني يفرحون فيهم، لأنهم هم يوصونهم أنهم يعني شيوخنا وقادتنا يوصونا أن نتطوع ونخدم المجتمع، ودائما المتطوعين الناس فيهم خير، يخدمون الناس بدون مقابل، يعملون فعاليات بدون مقابل، واجرهم عند الله وتشجيع وطاعة ولي أمرهم. إن شاء الله أتمنى لهم التوفيق، واليوم الفجيرة ما إن شاء الله فيها ناس متطوعين كثير والله يوفقهم إن شاء الله.
3: وتأتي مبادرة من أجل الفجيرة ضمن سلسلة مبادرات على مستوى دولة الإمارات ينظمها فريق شكرا لعطائك التطوعي، حيث ناقش الملتقى في جلسات حوارية دور الأسرة الإماراتية والمؤسسات التعليمية والمعلمين والإعلام في تعزيز ثقافة التطوع وتحويلها إلى ممارسة مجتمعية راسخة. والحديث للأستاذ محمد إبراهيم البلوشي نائب رئيس مجلس إدارة فريق شكرا لعطائك التطوعي.
5: مبادرة نتطوع من أجل الفجيرة هي سلسلة مبادرات على مستوى دولة الإمارات تنظمها فريق شكرا لعطائك التطوعي برعاية الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري وأيضا متطوعي الفريق في اختيار الأسر الإماراتية تزامنا مع عام الأسرة، فيتم اختيار الأسر الإماراتية وأيضا تحفيز الأسر على العطاء والتطوع وخدمة المجتمع وغرس فيهم قيم الولاء والانتماء للدولة. هذه المبادرة بدت في 4 إمارات واليوم نحن في الإمارة الرابعة إمارة الفجيرة ولاحقا الإمارات الأخرى إن شاء الله.
3: من جانبها أكدت سعادة عائشة خميس الضنحاني عضو المجلس

0: وطني الاتحادي أن الأسرة تمثل حجر الأساس لبناء شخصية الفرد وترسيخ قيم التعاون والمسؤولية، مشيرة إلى أهمية العمل الطوعي ومشاركة الأسرة فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بأنه العمل التطوعي عمل تعمل وتحرص عليه دولة الإمارات دائما. وهنا في الفجيرة كان عندنا ملتقى الفجيرة التطوعي، وبالحديث بالأخص عن الأسرة ودورها في العمل التطوعي. دائما تسعى دولتنا وقيادتنا الرشيدة إلى الأعمال التطوعية، دعوة منا إلى أن نكون دائما من المبادرين في الأعمال التطوعية الخيرية.
0: ومن المشاركات في الجلسات التي عقدها الملتقى دكتور يا حسن الضلحاني العضو في فريق شكرا لعطائك التطوعي، والتي تحدثت عن دور الأسرة في التطوع.
2: متواجدين هنا في إمارة الفجيرة في ملتقى التطوع لأجل الفجيرة، ونحن في عام الأسرة، ونقول إن الأسرة يعني ليست عمود أو أساس، إنما الأسرة هي الجامعة للأبناء، هي التي يعني من أساسها نشأت القيم ونشأت الشخصية. وتجربتنا نحن في التطوع الحمد لله للسنة العاشرة في هذا المجال، ونحس يعني كل الأسر إنهم يعني يكونوا مع أبنائهم حثهم على هذا العمل الفاضل ألا وهو التطوع.
0: خلال الملتقى تم تكريم مجموعة من الأسر الإماراتية المتطوعة ونخبة من رواد العطاء والمتطوعين، تقديرا لجهودهم وساماتهم في خدمة المجتمع وتعزيز قيم العمل الإنساني، من بينهم المتطوعة علا ديب والتي تحدثت لنا عن تجربتها في مجال التطوع.
3: تجربتي كمتطوعة من 20 سنة تقريبا، من 2006 أول ما بديت في جامعة الفجيرة، كانت كلية الفجيرة، تطوعت 100 ساعة تطوعية في الكلية، بعدين التحقت في بطولات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، ومن ثم بدأت مشاركاتي المجتمعية الثقافية على محيط إمارة الفجيرة، ومن ثم انتقلت إلى الإمارات الأخرى. التعاون المشترك بيننا وبين المتطوع وتعاوننا وتبادل الخبرات هو اللي أعطانا حافز للمشاركة والعطاء، وهذه الدولة المعطاءة اللي عطتنا الكثير، هذا جزء بسيط يوم أنت تقدم خدمات إنسانية أو خيرية أو تطوعية لدولة الإمارات. المتطوع لا ينتظر كلمة شكرا، ولكن عندما تأتي كلمة تقدير إلى المتطوع لجهوده الإنسانية أو الخيرية يكون له شيء كبير، يعني الدعم المعنوي يعطيك حافز في الاستمرار في العطاء.
0: كما تم تكريم المتطوعة شيخ المسماري، والتي أكدت على أهمية التعاون بين الفرق الطوعية المختلفة حتى تكتمل فكرة التطوع في تحقيق أهدافه. وقالت شيخ المسماري:
4: اليوم لازم يكون في تعاون بيننا وبين الفرق الأخرى، لازم يكون في شراكة. ليش؟ عشان تكتمل

0: المتطوعين أو الفريق التطوعي أسس في إمارة ثانية، فلازم يعني كإمارات نتساعد عشان نحتويهم في نفس الإمارة. إحنا كنا قبل بعد إن نسهل عليهم إنهم يجون مثلاً إمارة الفجيرة يتطوعون فيها، كيف ينظمون الفعاليات، فهي هاي ركن من الأركان إن إحنا ليش اليوم تكرمنا في هذا الحفل. يعني
1: ملتقى نتطوع لأجل الفجيرة يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات في دعم العمل الإنساني والمجتمعي وترسيخ قيم التعاون والتكافل والانتماء الوطني وتعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في مسيرة التنمية. من الإمارات تنطلق رسالة عطاء ويستمر نهج التطوع لخدمة الوطن والمجتمع. لبرنامج بيت العائلة، عثمان شلكاوي.

0: عقال وبرقع في بيت العائلة. الأدق علمياً أن القدرة على إنجاز أكثر من مهمة في الوقت نفسه ما تكون مرتبطة بشخص سواء رجل أو امرأة بقدر ما ترتبط بطبيعة المهمة أو التدريب أو التركيز أو الخبرة في الموضوع نفسه. لكن في النقاشات العامة يقال أحياناً أن المرأة تبدو أقدر على متابعة أكثر من أمر يوم، يعني تكون متابعة أكثر من أمر يومي في وقت واحد، فربما بسبب طبيعة الأدوار الاجتماعية ممكن تكون أم مدرسة وش اسمه.
1: لا تمدحون عماركم يا جماعة، احنا رجال أيضا قادرين على أن نكون عندنا مالتي تاسك، صح؟
0: بس

0: منو الأقدر على إنجاز أكثر مهمة في نفس الوقت؟
1: الرجل طبعاً، صح يا ولي. لا تامر، إيه تامر أقدر واحد.
0: شو الأشياء اللي تقدر تسويها في نفس الوقت؟ أنا يعني هي.
1: أقدر إني أشتغل أكثر من شغلة.
0: أنت في الدوام.
1: أستطيع العمل تحت الضغط.
0: لا هي مو مقابلة. تقدر تسوي كل الأشياء بس أنت شارد عن البيت يعني.
1: تكون... صح صح أسوق السيارة.
0: هاي الحين مهام يعني، شو بستفيد إذا أنت رديت من التلفون؟
1: المكالمة مهمة.
0: لا مو مهمة.
1: لا المكالمة
0: يعني أنت تقدر تدير الاتصالات، لازم تقول الأشياء بالضبط.
1: صح، هذه وظيفة كول سنتر.
0: صدق قلت كول سنتر.
1: بس
0: احنا قلنا في الأسرة في إطار الأشياء اللي تخص الأسرة والمنزل، نبغى شيء يخص المنزل الأسرة.
1: أركز مع الكهرباء، أركز مع الأشياء الخربانة، إذا في شيء خربان في البيت أنا اللي أسوي الأمور هاي كلها. أركز مثلا مع المصاريف،
0: وبعد
1: أركز أني أنام وأصحى الصبح أداوم. ها؟
0: لا يعرف أنه ما بيدرس.
1: أدرس يا لا والله صعبة هاي يعني. أساعدهم أوكي. أساعدهم يعني... مثلا في بعض الأشياء مثلا اللغة العربية، أكون أنا وياهم أكتف. طلباتهم مثلا إذا بس يبون شيء كذا، ألعاب أمور.
0: لا أنت مو بدرايفر.
1: صح
0: لا
1: صح.
0: نحن ممكن يكون بالنا على الطبخة، وبالنا مع اليهال، وبالنا مع الدراسة.
1: صح.
0: وبالنا مع
1: فلان شقالت وعلان شقالت
0: ومع الأهل. وبالي مع بيت أهلي. يعني تشوف المرأة كيف تكون يعني،
1: وكيف راح أنكد عليه.
0: نحن كل هذا في ساعة واحدة نقدر ندير كل هالأمور. أما أنتوا من تدخلون البيت خلاص مع السلامة، تروح تشوف مباريات، ممكن تروح تنام، فباقي المواضيع من يخلصها المرأة.
1: لأني أنا عندي هموم أكبر.
0: تشاركها أنت بروحك في الدوام، ليش تجيب همومك للبيت؟
1: تعرف ذكرتني بشو؟ ذكرتني بواحد يسأل خالة. قال خالي أنت ما شاء الله عليك لك تقريبا شيء 20 سنة متزوج وما عندك مشكلة. قال إني قسمت المهام. قال كيف قسمت المهام؟ قال المهام الصغيرة عندهم العيال، الكبيرة عندي أنا. قال شو المهام الصغيرة عندك؟ قال مثلا مصاري في البيت، الطلعات، الرجعات، شو بنشتري، شو بنسوي، شو قال زين انت وين دورك في الموضوع؟ قال المواضيع الكبيرة. شو المواضيع الكبيرة؟ قال مثلا نهائي كأس العالم، حرب أوكرانيا وروسيا.
0: فعلا مرات يكون اهتماماتكم غريبة يعني.
1: يعني هو ما يخصه بالموضوع.
0: هو مركز على اهتماماته،
1: هو سلم العهدة من الآخر يعني. قال تفضل يبوي المواضيع كلها عندك. فأكيد مستمعينا متابعينا خبرونا منو الأقدر فعليا على حل أو يكون تحمل. عنده قدرة على إنجاز أكثر مهمة في نفس الوقت. والله على ذكريات الطفولة.

0: قبل 20 عاماً بدأت الحكاية.
1: اثنان وتسعون فاصل ستة.
2: منذ عام 2006 صوت يرافق صباحات الطفولة، يوقظ البيوت على نغمة مألوفة، ويملأ الطريق إلى المدرسة بحكايات وبرامج وأغاني لا تنسى.
3: كبر الطفل وكبرت معه الأيام،
4: تبدلت الحقائب المدرسية بمقاعد الجامعة وتغيرت

0: ملامح وتغيرت
1: الملامح، لكن شيئا واحدا بقي ثابتا لم يتغير.
2: الرفيق الذي كان حاضرا في كل مرحلة ورحلة.
3: في لحظات الفرح كانت الصوت الأقرب،
1: وفي ساعات الطريق الطويلة كانت الونيس ورفيق الدرب.
3: وفي تفاصيل الحياة اليومية أصبحت جزءا من الذاكرة والبيت والعائلة.
4: 20 عاما كبر فيها جيل كامل على موجة واحدة،
1: حملت ذكرياتهم الأولى وأحلامهم وحكاياتهم التي بدأت بصوت واحد ما زال مستمرا.
4: إذاعة الفجيرة، 20 عاما من الحضور، 20 عاما من صناعة الذكريات.
1: 16 يونيو
4: 20 عاما من الإبداع.
5: الاقتصادي في بيت عقال وبرقع في بيت العائلة.
6: حياكم الله مستمعينا ومتابعينا من جديد في عقال وبرقع، وطبعا نقاشنا اليوم من الأقدر على إنجاز أكثر من مهمة في نفس الوقت، الرجل أم المرأة؟ ووصلنا إلى أن الرجل فعليا هو الأقدر على هذا الإنجاز.
7: وصلت أنت بروحك، أنا بعدني أشوف أن المرأة بطبيعتها
6: نحن مو بسالي نفس المحطة،
7: لا
6: نوصل بروح.
7: أنا أشوف أن المرأة بطبيعتها قادرة أنها تدير أكثر من مهمة بنفس الوقت، لكنها يعني تعيش هذا الواقع يوميا، فخلاص يعني تعودت عليه، فما صار أصبح مهمة، استوى شيء روتيني عادي. يعني
6: أنا اللي أعرفه أن الحروة ممكن تتكلم عن 5 أو 6 مواضيع في نفس الوقت.
7: هي عشان تعرف، ها بس كلام، فما بالك أفعال. فما بالك إذا أفعال
6: بس يسوى.
7: طبعا هي ممكن تكون أم، تكون زوجة، تكون مربية، تكون مدرسة، تكون خاص، ما نتفق يعني نتفق وياي على أن المرأة.
6: أنت ملاحظ الموضوع، يوم الأب مر عادي، ما حد يوم الأم
7: بس كلمة، بس
6: الدنيا كلها انقلبت. يعني الأب كأنه يعني هي ممكن تكون أم، ممكن تكون، والأب مو يمكن يكون أب مربي معلم.
7: لا بس الدور الكبير صار، إحنا ما ننكر يعني دور الرجل من
6: أكثر مسؤولياته. هو موجود، هو موجود. لا ما ننكر
7: حديث عنه، ما موجود يعني مين. لكن إحنا نقول منو الأكثر قدرة، يعني حين موضوعين نفست عليه،
6: نحن لازم نطالب بحق الرجل وتمكين الرجل. مستمعينا متابعينا، نقاشنا اليوم حول من الأقدر فعليا على إنجاز أكثر من مهمة في نفس الوقت.

0: تغطية خاصة على الفجيرة اف ام
1: ومن راس الخيمة تحديدا. ما زلنا
2: من الإمارة الباسمة عاصمة الثقافة الشارقة.
3: من تونس الخضراء نشهد حفلة.
4: من دبي دار الحي وأمام.
5: ومن العاصمة المغربية الرباط نحييكم سيداتي وسادتي.
6: من المنامة من قلب البحرين الحبيبة.
7: ومن بيروت مستمعينا الكرام.
8: من المملكة العربية السعودية وتحديدا من الرياض.
9: نحييكم سيداتي وسادتي من العاصمة الأردنية عمان.
10: من دبا الفجيرة وتحديدا من مسرح دبا.
11: من أم دنيا مصر كنا معكم في هذه التغطية.
12: مستمعينا الكرام من قلعة الفجيرة نشهد افتتاح مهرجان.
1: مستمرين معكم بتغطياتنا وحاليا نحن بالعين دار الزين.
13: من دولة الكويت الحبيبة نتابع معكم هذه التغطية.
14: ومن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون
15: 20 عاما.
16: الفجيرة FM معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين

شر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة أف أم.
1: في النهاية المسألة مو بس منو الأفضل، الرجل أم المرأة، بل منو اللي يعرف كيف ينظم وقته ويرتبه حسب أولوياته ويحافظ أيضا على تركيزه. في الإنجاز الحقيقي لا يقاس بعدد المهام اللي نحملها في اللحظة نفسها، بل بجودة ما ننجزه من دون أن نفقد هدوءنا أو متعة الحياة.
2: إذن مستمعينا متابعينا، الاثنين يكملان بعضهما البعض في مشوار حياتهم، فكل واحد أكيد بقدراته وبإمكانياته وباستيعاب الآخر أكيد تتكامل الحياة ونصل في النهاية إلى بر الأمان وأسرة دائما تكون سعيدة ومتفاهمة. لهني
1: منكون وصلنا وياكم مستمعينا لختام مشوار حلقتنا لليوم، نلاقيكم إن شاء الله باكر نفس الوقت ونفس الموعد.
2: كنت وياكم أنا حمود محمد
1: ونورة مبارك،
2: رافقنا أنس العقرباوي وتامر العمري باختياراتهم المميزة. أوقات سعيدة نتمنى لكم مع إذاعة الفجيرة أف أم.
1: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. مع السلامة،
2: إلى اللقاء.

0: سوالف الدرب وعلومه في هاي واي بعد شوي على الفجيرة اف ام. تغطية خاصة على الفجيرة اف ام
1: ومن رأس الخيمة تحديدا. ما زلنا مسلمين
2: من الإمارة الباسمة عاصمة الثقافة الشارقة.
3: من تونس الخضراء نشهد حفلة.
4: من دبي دار الحي وأمام
5: ومن العاصمة المغربية الرباط نحييكم سيداتي وسادتي.
6: من المنامة من قلب البحرين الحبيبة
7: ومن بيروت مستمعينا الكرام.
8: من المملكة العربية السعودية وتحديدا من الرياض
9: نحييكم سيداتي وسادتي. من العاصمة الأردنية عمان.
10: من دبل فجيرة وتحديدا من مسرح دبا.
11: من أم دنيا مصر كنا معكم في هذه التغطية.
12: مستمعينا الكرام من قلعة الفجيرة نشهد افتتاح مهرجان.
1: مستمرين معكم بتغطياتنا وحاليا نحن بالعين دار الزين.
13: من دولة الكويت الحبيبة نتابع معكم هذه التغطية.
14: ومن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون
15: 20 عاما.
8: الفجيرة اف ام معكم اينما كنتم. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
16: نشرة الرابعة. أهلا بحضراتكم إلى أبرز العناوين. الإمارات تتضامن مع قطر وتعزي في وفاة مواطن إثر حادث بحري. حكماء المسلمين يدينوا بشدة تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين.

0: الكويت. مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية ينظم بالتعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية التمرين السبراني 2026. أهلا بحضراتكم. أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في وفاة مواطن قطري وإصابة آخر من جنسية عربية إثر شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصديق مواساتها إلى أسرة وذوي الضحية وإلى حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصاب. أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد المجلس في بيان أصدره رفضه القاطع لمثل هذه الهجمات العدوانية التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، مجددا دعوته إلى ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار ووقف كل الممارسات التي من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، كما أكد دعمه الكامل لمملكة البحرين ودولة الكويت لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما. استضاف مركز الفجيرة الثقافي ملتقى نتطوع لأجل الفجيرة تحت الشعار الأسرة عطاء بلا حدود بتنظيم فريق شكرا لعطائك التطوعي برعاية وحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاب العامري الرئيس الفخري للفريق. يأتي الملتقى ليؤكد مكانة العمل التطوعي في المجتمع الإماراتي باعتباره قيمة وطنية راسخة ورسالة إنسانية تعكس روح العطاء والتكافل والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في بناء مجتمع متلاحم قادر على صناعة الأثر الإيجابي. ناقش الملتقى مستمعين في جلسات حوارية دور الأسرة الإماراتية والمؤسسات التعليمية والمعلمين والإعلام في تعزيز ثقافة التطوع وتحويلها إلى ممارسة مجتمعية راسخة. التقينا أولا الدكتور سالم بن ركاب العامري الرئيس الفخري لفريق شكرا لعطائك التطوعي متحدثا عن التطوع وأهميته. إذن نستمع للشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري.
1: احنا في إمارة الفجيرة هني في تكريم الناس المتطوعين وعائلاتهم واطفال والكبار والصغار، مثل الناس

0: يفرحون فيهم وشيوخهم يعني يفرحون فيهم، لأنهم هم يوصونهم أنهم يعني شيوخنا وقادتنا يوصونا أن نتطوع ونخدم المجتمع، ودائما المتطوعين الناس فيهم خير، يخدمون الناس بدون مقابل، يعملون فعاليات بدون مقابل، وأجرهم عند الله وتشجيع وطاعة ولي أمرهم. إن شاء الله أتمنى لهم التوفيق، واليوم الفجيرة ما شاء الله فيها ناس متطوعين كثير، والله يوفقهم إن شاء الله.
1: أيضا عن الملتقى وتكريم المتطوعين مستمعين، تحدث الإعلامي محمد إبراهيم البلوشي نائب رئيس مجلس إدارة فريق شكرا لعطائك التطوعي. أيضا نتابع
2: مبادرة نتطوع من أجل الفجيرة، هي سلسلة مبادرات على مستوى دولة الإمارات تنظمها فريق شكر لعطائك التطوعي برعاية الشيخ الدكتور سالم براكاض العامري وأيضا متطوعي الفريق في اختيار الأسر الإماراتية تزامن مع عام الأسرة، فيتم اختيار الأسر الإماراتية وأيضا تحفيز الأسر على العطاء والتطوع وخدمة المجتمع وغرس فيهم قيم الولاء والانتماء للدولة. هذه المبادرة بدت في 4 إمارات، واليوم نحن في الإمارة الرابعة، إمارة الفجيرة، ولاحقا الإمارات الأخرى إن شاء الله.
1: في الأخبار الأقليمية الدولية مستمعين، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قال اليوم الاثنين إنه لا حصانة لأي فاسد، مشددا على أنه ستتم مطاردة الفاسدين. وأكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده ستبدأ صفحة جديدة وأن هذه هي البداية والجولة الأولى في مكافحة الفساد. وقال علي الزيدي هذه الصولة هي صولة أولى، وموضوع الفساد لم ينتهي ومكافحته مستمرة، مضيفا كل من عنده أموال عامة نريده أو نريد أن كل من عند أموال عامة نريد يرجع الأموال لأهلها، أموال الشعب ترجع للشعب. تتجه الولايات المتحدة وإيران إلى وقف الضربات العسكرية المتبادلة واستئناف المحادثات الفنية في خطوة تستهدف تثبيت التهدئة ومعالجة الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز بحسب مسؤولين أمريكيين. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن وطهران ستوقفان الضربات مؤقتا وستسمحان بحرية الملاحة مع استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم بين الجانبين. قال مسؤول مطلع على بنود الاتفاق لصحيفة تايمز أوف إسرائيل قال إن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان والذي تم توقيعه الأسبوع الماضي يحافظ بشكل صريح على حرية كاملة للجيش الإسرائيلي في العمل ضد التهديدات داخل المنطقة الأمنية جنوب لبنان. بحسب المسؤول فإن الملحق الأمني السري في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن ينص أيضا على عدم وجود انسحابات

0: أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين. إلى الشأن الروسي الأوكراني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن القوات المسلحة التابعة لها تمكنت من السيطرة خلال الأسبوع الماضي على 4 بلدات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. وكشفت وزارة الدفاع الروسية في بيان انتقال 4 بلدات إلى سيطرة القوات الروسية في الفترة الممتدة من 22 إلى 28 من مايو. نظرة على أخبار الاقتصاد، نظم مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية التمرين السبراني سايبر دريل اكسرسايز 2026، يأتي ذلك توافقا مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة رعاه الله في دعم التحول الرقمي وتعزيز منظومة الأمن السبراني. شهد التمرين مشاركة ممثلين من 12 جهة حكومية من خلال محاكاة سيناريوهات واقعية لهجمات سبرانية بهدف اختبار مستوى الجاهزية وتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث الأمنية ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية. حول هذا التمرين وأهمية هذا التمرين يتحدث سعادة الدكتور أحمد حسن المرشدي مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.
1: بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في حكومة الفجيرة، جاءت هذه الدورة من ضمن تحقيق خطة الفجيرة 2028. تهدف هذه الدورة لعمل سيناريوهات حقيقية بالتعاون مع شركة جوجل لجميع أفراد الأمن السبراني في الجهات الحكومية في إمارة الفجيرة. حقيقة الدورة هذه ليست دورة نظرية، بل هي دورة تكنيكال. الفريق راح يشتغل على سيناريوهات سبرانية حقيقية وكيف عملية رصدها وكيف عملية التصدي لها، وكذلك شو الآليات المعمولة في هذا المجال. طبعا احنا نسعى دائما ان تكون الفريق هذا جاهز لحماية البنية التحتية في إمارة الفجيرة الخاصة بالخدمات الرقمية والتحول الرقمي اللي يصير في دول العالم. هذا مهم جدا ان نكون احنا في اتم الجاهزيه للتصدي لجميع المتغيرات والتهديدات السبرانيه على مستوى العالم. وهذه اول دوره في 2026 تكنيكال، وان شاء الله راح تكون بعدها دورات متتاليه على مدى السنتين القادمات، بحيث ان نكون فريق جاهز وفريق متكامل لحكومه الفجيره.
0: شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الدورة 11 من مؤتمر ومعرض التعدين في آسيا التي عقدت مؤخرا بجمهورية سنغافورة تجسيدا لدورها في بناء شركات استراتيجية واستعراض المقومات الاستثمارية والتنافسية التي يتمتع بها قطاع التعدين بالإمارة بما يدعم مصادفات الدولة في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. واستعرضت المؤسسة في المعرض المصاحب للمؤتمر مجموعة من المعادن والثروات الطبيعية التي تزخر بها دولة الإمارات وإمارة الفجيرة تحديدا، إلى جانب منتجات محلية ذات قيمة مضافة صنعت من الخامات التعدينية بما يعكس تطور الصناعات التعدينية والتحويلية الوطنية ويبرز الإمكانات الاستثمارية واللوجستية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة. مستمعينا، تواصلنا مع سعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية متحدثا لنا عن هذه المشاركة، أهمية هذه المشاركة في مؤتمر التعدين في آسيا.
2: تمثلت مشاركة المؤسسة في تقديم ورقة عمل بعنوان فرص الاستثمار التعديني في إمارة الفجيرة، إلى جانب المشاركة في جلسات حوارية متخصصة ناقشت مستقبل الاستثمار في قطاع التعدين والتحولات العالمية في سلاسل توريد المعادن، فضلا عن مشاركتنا في المعرض المصاحب. استعرضت المؤسسة مجموعة من المعادن والثروات الطبيعية التي تزخر بها دولة الإمارات وإمارة الفجيرة، إلى جانب منتوجات محلية ذات قيمة مضافة صنعت في إمارة الفجيرة من الموارد الطبيعية، وكذلك بعض الصناعات التحويلية. وبرزنا مكانة الشركات العاملة والاستثمارات واللوجستية التي تتمتع بها الإمارة. واستعرضت المؤسسة خلال ورقة العمل التي قدمتها المهندسة سامية المقومات الجيولوجية الفريدة تتمتع بها إمارة الفجيرة ومكانتها كمركز رئيسي للصناعات التعدينية في دولة الإمارات، إضافة إلى الفرص الاستثمارية.

0: الواعدة في قطاع التعدين والصناعات التحويلية المرتبطة به، والبنية التحتية المتطورة كذلك، والخدمات اللوجستية التي تدعم نمو الاستثمار. كذلك سلطنا الضوء على جهود المؤسسة في تطوير البنية التنظيمية وتبني أحدث التقنيات والابتكارات، كذلك تعزيز ممارسات الاستدامة والطاقة النظيفة، بما يسهم أكيد في استقطاب الاستثمار والتوعية وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين كان إقليمي ولا عالمي. هدفنا من وراء هالمشاركة لتعزيز حضورنا في المحافل الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية.
1: تنطلق غدا عند تمام الساعة 5:34 صباحا من إمارة الفجيرة أولى رحلات خدمات قطار الركاب بين محطتي أبوظبي والفجيرة، حيث من المتوقع أن تصل الرحلة إلى أبوظبي عند الساعة 7:45 صباحا. يمثل إطلاق شبكة قطار الركاب من قطارات الاتحاد مرحلة جديدة في مسيرة تطوير البنية التحتية الوطنية، تتجاوز مفهوم النقل التقليدي إلى بناء شبكة اتصال حضرية اقتصادية متكاملة تربط المراكز السكانية والاقتصادية والسياحية في مختلف أنحاء الدولة. في الأخبار الرياضية، إذا ننتقل إلى الأخبار الرياضية، توج فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية للترايثلون في ختام الموسم بدرع التفوق العام للموسم الثاني على التوالي، مؤكدا استمرارية مشروعه الرياضي الناجح وقدرته على صناعة الأبطال واستدامة الصدارة. جاء هذا التتويج التاريخي بحسب متابعة الرأي ثمرة لموسم طويل وحافل امتد عبر 6 محطات تنافسية كبرى شهدت مشاركة نخبة من أقوى أندية ولاعبي الدولة، واكتسح أبطال الفجيرة الفئات الرئيسية للدوري لسيما فئتي السبرنت والسوبر سبرنت، محققين أكبر عدد من الميداليات الملونة والنقاط التراكمية، فضلا عن الصعود إلى منصات التتويج في فئتي الأولمبيك والجونيور، مما منح النادي صدارة الترتيب العام عن جدارة واستحقاق. في أخبار المونديال، عشاق كرة القدم حول العالم يشهدون اليوم الاثنين وفجر غد الثلاثاء لقاءات حافلة بالإثارة والندية مع تواصل منافسات دور 32 من بطولة كأس العالم 2026. قبل الختام إلى الطقس، الطقس صحون مستمعين وغائم جزئيا أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة وقد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية من 10 إلى 25، تصل إلى 35 كيلومترا في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 37

0: 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 50%، وفي مسافي 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 27%. نهاية النشرة، دائما شكرا جزيلا للمتابعة، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. سوالف الدرب وعلومه في هاي واي بعد شوي على الفجيرة اف ام.

سوالف الدرب وعلومه في هاي واي بعد شوي على الفجيرة اف ام. 92.6

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: يسعد لي هالمسا الجميل اللي جمعنا وياكم على إذاعة الفجيرة وعلى ترددها 92.6 وتحديدا في برنامج هاي واي الأمان مع عبد الله
1: وإيمان. أكيد أرحب فيكم بداية أسبوع إن شاء الله جميلة موفقة سعيدة للجميع. دايما أبدو بداية يوم الأسبوع خلوه يوم حلو مميز
0: فرفوش
1: أيوة وطاقة إيجابية وطاقة حلوة. مش كلام يا جماعة, طبقوا خلوا الموضوع عملي يعني.
0: لازم ندور على
1: واقعي.
0: أختنا فاطمة الزعابي اللي هي دايما تمسينا بمسائل إيجابية, وأكيد
1: أكيد
0: طبعا ومسائل إيجابية لكل أصدقاء اللي يتابعونا حاليا. لا تنسون تربطون حزام الأمان ومشروبكم المفضل من شاي أو قهوة وصوروه طرشونا على الواتساب على 0923 1515.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: يا مساء الخير، مساء يوم الاثنين وبداية الأسبوع، ويا مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعونا، أكيد على الطرقات. هلا هلا بعماركم وبالسرعات القانونية وبحزام الأمان والمسافة أكيد اللي بينكم وبين المركبات اللي أمامكم، ودائما تستخدمون التليفون بالسماعة ولا تلتهون أصلا في التليفون. ركزوا معاينا وعبد الله في هاي
2: التهو فينا التهو فينا يا جماعة الخير، التهو فينا وفي الأخبار اللي بخبركم عنها اليوم وبدايات فقرة التكنولوجيا. أعزائي المتابعين مهم كنتوا تتابعونا، أكيد لكم منا أجمل تحية. وبنفس الوقت في عندنا أخبار بنتكلم عنها اليوم. بالبداية بنبدأ بخبر سامسونج، ولكل محبين الأجهزة بنظام الأندرويد وحتى الأجهزة القابلة للطي، في تسريبات جديدة يا إيمان وعزائي المتابعين، تسريبات جديدة تقول أن شركة سامسونج ناوية تشيل اسم جالكسي زد فولد، يعني بتغير هذا الاسم. نحن تعودنا من الجيل الاول من الفولد لين الجيل اللي وصلنا عليه حاليا، تمام، فان كلها جالكسي زد فولد 1 3 4 5 7

0: في الترا، احنا نعرف ان الالترا يعني فولد الترا بيكون مش الفولد بيكون تقول لك انه بيغيروه لالترا. ليش؟ لان دائما كلمه الالترا الجهاز يكون فيه كل الاشياء، وعودتنا شركه سامسونج على انه بيكون فيه مثلا قلم، القلم هذا الاسبن اللي موجود بجهاز الالترا العاديه، فما نعرف شو بيكون مواصفات هذا الجهاز الفولد الجديد. نحن نعرف في وايلد فولد اللي بيكون النسخه القصيره، والفولد العادي اللي هو النسخه الطويله اللي نعرفها اللي تنفتح والقابلة للطي، لكن هالمرة يقول لك الاسم راح يتغير وما راح يرتبط يعني كاسم ألترا بالاس جالكسي اس ألترا، لا بيرتبط حتى بالأجهزة القابلة للطي. يعني الخلاصة من هذا الموضوع يا إيمان، يعني قد تتغير الهواتف الموجودة من من من سامسونج، مش بس الهاتف بس حتى تغيير طريقة التفكير إن بسلسلة الهواتف الموجودة
1: مميزات أيضا راح تتغير، يعني كبطارية، شحن، كاميرا أفضل، مو فقط اسم يعني.
0: أكيد طبعا بتغير كثير أشياء بالجهاز. وبعد عندنا بعد أخبار ثانية راح نسولف وندردش فيها، بنروح لشاومي. شاومي هالمرة إيمان
1: شاومي بعد شوي وياي.
0: أوبا شاومي إيمان يبتلنا عن شاومي شيء خطير،
1: معلومات جميلة وخبر حلو أكيد في هاي تك بعد الفاصل.

0: هاي تك في هاي واي.
1: هود هود يا صديقي، إذا كان عندك مشكلة بالستورج أو مشكلة هاي اللي في مساحة جهازك أو تلفونك أو تخزين. أي شيء مساحة التخزين يا صديقي، باختصار الحل موجود عند منو؟ عند إيمان.
2: عند إيمان في دار الأمان.
1: أيوة في دار الأمان مع إيمان.
2: طبعا يا عبد الله، شاومي تستعد أنها تدخل سوق أجهزة التخزين المنزلي لأول مرة من خلال جهاز جديد اسمه شاومي سمارت ستورج. طبعا الجهاز يخليك تحفظ صورك، فيديوهاتك الحلوة وذكرياتك الجميلة وملفاتك، ولكن وين؟ في البيت. توصل لها طبعا لهذه المعلومات من أكثر من جهاز بدون ما تعتمد بشكل كامل على التخزين السحابي. يتوفر طبعا منها سعات تخزينية كبيرة مع دعم يوصل لأربعين تيرا بايت. طبعا الخلاصة في هالخبر يا عبدالله أن شاومي ما تبغي فقط أنها تكون موجودة في الهواتف والساعات والأجهزة الذكية، ولكن أيضا قررت أنها تدخل بيوتنا ومكاتبنا من باب التخزين وحفظ بياناتنا الخاصة.
1: طبعا شيء وايد حلو على فكرة، يعني الواحد تيرا بايت اللي قاعد تقولك توصل إلى 40 تيرا بايت، الواحد تيرا بايت يعني 1000 جيجا، هو عبارة عن جهاز بتخليه في البيت وتشبكه مع جهازك بلوتوث وتنقل كل بياناتك فيه. هو مش سحابي، لا هو الجهاز فيه ستورج كبير تقدر تحفظ فيه كل هذه الأشياء، فصراحة شيء خطير
2: وايد حلو.
1: بس عندنا موضوع قبل لا نروح للساعة الثانية، موضوع اللي بنتكلم فيه وبنسولف وياكم بشي السالفة، أنا أباكم تفكرون فيه عدل، بعطيكم الوقت. موضوعنا يقول لو قلت لك يا صديقي

0: في ان حياتك تنعرض لايف لمدة شهر كامل 24 ساعة.
1: يا عبد الله
0: يعني انت لايف بس انا افتح القناة الفلانية اشوف فلان لايف، فاهمين علي؟ 24 ساعة لمدة 30 يوم، حلو، وبعدها بتاخذ 5 ملايين. بتسوي هالشيء ولا
1: اخذ 5 ملايين على طول؟
0: اول واحد بيطلع لايف. ها ايمان بتطلع لايف؟
1: لا لا لا ما اطلع لايف.
0: انتوا بتطلعون لايف طبعا 600 45 16 عن طريق الاتصال والواتساب 0922315115. الساعه الثانيه بنستقبل كل اتصالات،
1: خليكم يعني.

0: الفجيرة أف أم واللي هو شرقي.
1: آخر الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: موجز الخامسة، أهلا بحضراتكم من جديد. في أخبارنا المحلية، الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزي في حادث تحطم طائرات مروحية. الإمارات تتضامن مع قطر وتعزي في وفاة مواطن إثر حادث بحري. حكماء المسلمين يدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت. إقليميا ودوليا، إيران وعمان تعقدان أول اجتماع للجنة المشتركة

0: بشأن مضيق هرمز. صحيفة تكشف تفاصيل ملحق سري في الاتفاق الإسرائيلي اللبناني. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات بالمسيرات ومقتل 5 أوكرانيين. في الاقتصاد، مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية ينظم بالتعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية التمرين السبراني 2026. غدا أولى رحلات قطار الركاب من الفجيرة إلى أبوظبي. موانئ أبوظبي والإمارات للألمنيوم تطوران البنية التحتية في ميناء خليفة باستثمارات قيمتها 84 مليون درهم. وفي الرياضة، نادي الفجيرة للفنون القتالية يتوج بدرع التفوق العام للترايثلون للموسم الثاني على التوالي. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. الفجيرة FM
2: واللي هو شرقي.

0: شو السالفة في هاي واي.
1: وفي شو السالفة اليوم في هاي واي؟ لو قالوا لك حياتك بتتعرض للتصوير لايف مباشر لمدة شهر كامل 24 ساعة في 24 ساعة، تمام؟ ولكن هناك مقابل، ولا نعطيك 5 ملايين، شو بتختار؟ 5 ملايين؟
2: لا وين رحتي؟
1: مقابل خمس ملايين.
2: انت مع الأسف مش معانا.
1: لا معاك والله. بس الأسف خذني شوي ثانيتين ورجعت.
2: يلا هي.
1: فهل بترضون؟ هل توافقون تصورون حياتكم لمدة شهر كامل في 24 ساعة كلها بتفاصيلها وتحصل على هذا المبلغ 5 ملايين؟ مو بشوي يعني.
2: 5 ملايين دولار
1: بعد.
2: مش 5 ملايين دولار يا جماعة، يعني لو بتطلع مال 10، أكثر من 10 ملايين يا جماعة الخير. طبعا خلينا ناخذ اتصالاتكم على 6005555516، الواتساب على 0922315515. كثير اشخاص في لايف تيك توك فجيرة دوت اف ام قاعدين يشاركونا ويكونوا موجودين معنا، فقاعدين نشوف شنو اراهم. ناخذ اولى مكالماتنا. مساء الخير.
1: الو
3: عبد الله. مساء النور يا ايمان.
1: هلا والله.
2: هلا بايفا، كيف حالك؟
3: ايوه منيحه بخير، كيفك انت؟
2: الحمد لله تمام، طمنينا عنك، ان شاء الله بخير.
3: والله الحمد لله.
1: انت ايش حالك؟
3: والله حبيبه قلبي الحمد لله، نشكر الله. انتم كيفكم؟ شو اخباركم؟ منورين دائما.
2: الله يرضى
1: حبيبتي
2: عليك.
1: حبيبتي يا ايفا.
3: حبيبه قلبي يا امي.
2: يا ايفا، بتسويها ولا لا؟
3: بسوي ابوها.
2: ليه يعني؟
3: بلا جوز بلا اهل. 5 ملايين، انت عارف شو يعني 5 ملايين؟
2: والله انا
1: استفز هالموضوع.
3: اصلا الاهل او الزوج لما بيشوفوهم، الزوج ده رح يشوف وجهي بعد هيك، والاهل حي على القليل حيتبغضوا شوي.
1: او ان الخير بيعم الجميع.
3: لا على حسابي كمان حيتبغضوا، فانا عادي يعني ما بتفرق معي. المهم ان الواحد يوصل ال5 ملايين. هو
1: يعني الخصوصية مو بأغلى من أي مبلغ مثلا؟ الخصوصية وحياتك الخاصة،
3: طول ما أنا حياتي الخاصة ماشية ستريت ما بهمني.
1: صح،
3: ما بهمني لما حدا يشوفنا.
1: بس ما بتملين يعني شهر كامل يا إيفا؟ شهر كامل ما بتملين؟
3: عادي تصوير مسلسل شهر رمضان.
2: والله عادي، شهر عملوا شهرين يزيدون المبلغ ما عندي مشكلة.
3: 30 حلقة.
1: حبيت والله، حبيت يعني أمهد نفسها من الحين. إيفا
3: والله العظيم اللي بيبدي يعمل لي إياها قسما بالله أنا موافقة.
2: على طول
3: لي 5 ملايين على حسابي.
2: زين الحين هم يتكلمون يقولك مثلا كلام الناس بيزعجهم وكذا، فشو رأيك أنت؟
3: شو بخصني بكلام الناس؟ شو كلام الناس هن عم بيخلوني أكل وأشرب ويدفعوا لي أجار ولا يجيبوا لي سيارة جديدة ولا معلش يعني.
1: يقول لك يعني شوية والناس تنسى.
3: احترام الفديد للناس يعني.
1: إيفا يعني شوية والناس بتنسى يعني الموضوع، وانت بتركزين في الفلوس.
3: والله العظيم أنا المفروض أنه ما حدا ينساني، أضلني لآخر العمر يعني.
2: أو أنا في النهاية بعد فلوس، بعد فلوس في النهاية.
3: اكزاكتلي، لأنه حيشوفوني بعد الفلوس.
1: بس
3: حبيبتك.
1: بس يعني شوفي، تخيل يعني 24 ساعة لايف، يعني بتحاسبين على كل كلمة على كل حركة يا إيفا. لا صعب. لا الموضوع.
3: لا لا لا لا لا، ما حيحاسبوني بشي، لأنه هيدا لايف خاص بحياتي. شو ما بده يكون حيكون موجود بهاللايف. عرفتي علي كيف؟ يعني أنا رح أكون عادي.
2: أو إن إيفا بداية كل يوم تطلع لهم تقوم ترى أنا إنسان، I'm not perfect.
3: No, I'm perfect الحمد لله، بس إنه يعني أكيد بالنهاية بني آدم يعني.
1: صح
2: أكيد. فاهمة، أقول لك I'm not perfect يعني في عندي بقى أخطاء حتصير في هاللايف.
3: أكيد أكيد أكيد.
2: أو نعذرون يعني.
3: لأنه يعني تمشوا الكلام البايخ، ولكن إنه شوفوا الأهم.
2: أيوه.

0: ايوه شوف الانجازات.
1: بالضبط والله العظيم والله.
0: ترى والله مو غلط والله.
1: خليهم يشوفوا اصلا والله لما بيشوفوا حياتي حقيقيه حيقولوا هاي الانسانه بشنبات معلش سوري لهالكلمه نحن بنحكيها عادي ما بيقدر يتحمل اللي تحملته فلما يشوفوا
0: ولا انسانه مصطنعه ولا شيء
1: ابدا ابدا ابدا لما يشوفوا كيف حياتي حيقولوا شابوا با على هاي الانسانه شابوا با على الانسان المراه اللي حاولت توقف بوجه هذه الحياه وبوجه كل عالم حكى عنه
0: بالسوء يعني
1: وهي ماشي على الارض بتقول اشتقت يا ارض ما حدا قدي
2: صح. بتحاولي تكوني عفويه ولا بتصطنعي احيانا تكوني مثاليه تجي قدام الكاميرا؟
1: نو انا عفويه انا
0: بفكر انا هون اتحوريكم العفويه كيف.
1: والله العظيم عبد الله شافني
0: صح صح صح جدا عفويه
1: بالضبط. انا بحكي
2: يبين من ردودك في اللايف صراحه ويعني تفاعلتك جدا انسانه شفافه وطبيعيه وقريبه للقلب والله يا ايفا.
1: وغير هيك حبيبه قلبي تسلمي لي كل ذوقك. غير هيك الانسان البني ادمين كلياته تعبت من قصه انه تعملي شيء كامل. نحن مش كاملين هو كمال لرب العالمين. هيدا اولا. ثانيا حلو اللي الواحد يعمل شيء اسمه بروتوكول شيء اسمه اتيكيت شيء اسمه كذا. طب ليه اول شيء نحن بني ادمين بالنهايه عاديين يعني صح. الله خلق البني ادم من طين فيا بني ادم انت كون عادي حتى لو كان عندك ملايين الدنيا يعني انا الملايين يا عبد الله لما بدي اياها تاكد تماما في عندي مشاريع
0: الله اول مشروع مشروعي صح
1: بحياتي.
0: صح يا ايوبا
1: بتمناها. مشروعك انت لا راح يكون موجود يا عبد الله
2: نصيبك موجوده وانا لوجه الله
1: لان انا كمان بحب الاكل
0: الله
1: هيك المشروع
0: أعطيك لينكس
1: حابب والله العظيم يا عبد الله
2: عبد الله من الحين تأثر عاش عاش اللحظة
1: أمنية حياتي أعملها خاصة بس للمضطهدات للمرأة المضطهدة للمرأة اللي ما عندها سند للمرأة اللي ما عندها أهل للمرأة اللي ما عندها حدا يوجهها للطريق الصح للمرأة. أنا ما قلت للرجل لأنه أصلاً للأسف الشديد نحن بتعرف يعني بالشعب العربي أن الرجل هو اللي بيفهم كل شيء فهمت علي؟ فهيدا المشروع
0: يعني حتعازنين فيها النساء بس الحمد لله طبعا نحن في دولتنا هنا يعني معطيهم نقدر نقول هم نصف المجتمع معانا
1: أكيد هذا كله هيدا كوم. لا أنا قصدي هي بتيجي زي كيف العيادة النفسية مش عيادة نفسية هي عيادة تتطور الإنسان هذه
0: خاصة بالمرأة
1: بالضبط لأن المرأة على فكرة زي ما أنت قلت هون الدولة ما شاء الله تبارك الله الله يربي يحميها
0: يا آمين يا رب
1: ويخلينا شيوخنا يا رب
2: نعم تدعم المرأة في كل المجالات
1: جداً
2: نعم
1: جداً
2: صحيح.
1: ولكن في أمور داخلية للمرأة من داخلها
2: نتكلم عن جانب النفسي يعني
1: اكزاكتلي فهيدي هذا المشروع صدقني عبد الله انا هلا قلته يمكن حدا يجي يعمله والله العظيم يا ويله اللي بده يعمله اذا ما بيجي بتصل
0: فيه حتى لو سووه يا ايفا ما بيسووه بكل حب مثل ما انت حتسوي
2: ايوه انت غير يا ايفا
1: انا بساعد بالذات الاندر ايج يا شباب لانه هدول اللي طالع الجيل اللي طالع جيل عن جد بده ينكمش مظبوط لانه الوضع اللي عم بيصير ابدا ما عاجبني خوفا والله خوفا انه نحن نروح لطرق او نشوف هدول رايحين لطرق منا مظبوطه
0: ان شاء الله الله يهديهم الله يهديهم وهلهم موجودين
1: امين يا رب
0: اكيد طبعا آمين. صح هي فكره حلوه والله صراحه وحتى الشخص الذكي
1: يكون واعي أكثر.
0: حتى صح. الشخص الذكي اللي بيفكر ياخذ هذه الفكره اللي انت قلتيها بيكلمك علشان انت تسويها لان الذكي هو الشخص اللي يجيب صاحب الفكره بشغفه وبحبه يصنعها
1: اكزاكتلي لانه في امور كتير ديبلي لا الدكاتره بيفهموها صدقني للمراه ولا اي رجال وفي حتى نساء ما عارفينها
2: صح
1: يعني في متخصصات يعني في بالي نساء ما شاء الله عليهم بس ما حدا بيعرفهم. ما حدا بيعرفهم. حتى هيدول
0: بتجيبيهم انت بتجيبيهم يا ايفا بس تاخذين هالخمس ملايين كل شيء بيتغير.
1: من يوم ما قلت من يوم ما سيف قال لي على هيدا الشخص اللي اخذ 2 مليون درهم والثاني بعدها بيومين 10 مليون درهم مرضت.
0: اي واحد منهم؟
2: ليش يا ايفا تفائلي ما تدرين ما تدرين سبحان الله الرزق متى يجي.
1: سبحان الله الله بيعطي الله بيرزق.
2: صح
1: شوفي الرزاق هو رب العالم
2: طبعا نعمة بالله.
1: ولهيدا الشيء عم بقول انه انا ما بدي شيء من
0: المصاري. ايفا ايفا سوت كل الطرق طاقه الجذب حطت خلاص
1: ما ابدا لا جذب ولا طاقه اليوغا ولا
2: ازي. بقول لك شيء ايفا مرات يوم ندقق وايد على اشياء في حياتنا ما تينا بس يوم ننساها شوي انت بروحها انت انسي الموضوع شوي.
1: ثلاث مرات برحمة بي ما بقى ما بترحم عليه الا وانا
0: الله يرحم ان شاء الله
2: الله يرحم يغفر له.
1: والله اني بحياتي ما فكرت بمصاري. انا فكرت
2: هي الفكره
1: اني كيف اعيش انه كيف ما اضطر انه انا اخذ حدا اكون عالي على حدا.
2: صح صح
1: انا اهلي وامي الله يربي يشفيها ويعافيها يا رب.
2: امين امين امين.
1: اني ما تحتاج لاي انسان.
2: صح
1: انت عارفه ليش انا عم بفكر بهذا المشروع يا ايمان؟
2: ليش؟
1: عشان المراه ما تحس انه هي ضعيفه انه ما في عندها حدا يسندها.
2: صح
1: وانا لانه هيدا الشيء انا محتاجيته بحياتي بقى انا حاسه فيه وحاسه كيف تعب.
2: تبين تعوضين كل النساء اللي حسوا بنفس شعورك. انا فهمتك على فكره.
1: انا لما بشوف هيدا الشيء كاني انا وصلت العالميه ما بيهمني.
0: انا عندي فكره حلوه يا ايفا. انت وين حاليا؟
2: أطربنا.
0: على الفجيرة 92.6 وين في برنامج هاي واي الامان؟ يعني هنا الامان يا ايفا.
1: والله العظيم انا هلا بتقول لي بتعي اخذ سياره تاكسي الله يعيني على ال 250 درهم اللي
0: الله يقويك ان شاء الله يا ايفا. تفرح
2: يا حبيبتي يا ايفا. الله يسعدك يا رب ويعطيك كل الامنيات الجميله ويحقق لك كل احلامك الحلوه ولا يحرمك من اي شيء فيه خير لك يا رب.
0: يا رب يا رب
1: يا رب يا رب
0: تستاهلين انت كل الخير يا ايفا. والله
1: الله امبارح الله يخليك يا عبد الله. بتعرف شو بيقولوا لي؟ بيقولوا لي انت ضلك هيك احلامي. قلت لهم شوفوا نحن برج الحوت مش خياليين. نحن
2: انتم خياليين شوي. صح
1: بقولوا هيك.
2: صح
1: هي انت لو بتشوفيها بالضبط قصة الخيال شو هو الامل. نحن بنعطي لأن

0: صح.
1: في ناس بتقول لك لا المجهود هو اللي بخلي لك بطلع. طب يا عمي في ناس بتعمل المجاهيد كلها ما بيقدر ياخذ اللي هن بدها اياه.
0: ضل احلم يا ايفا. الحلم حلو.
1: أمل أمل أمل صح. حلم الحلم تصحي منه بروح الأمل موجود دائما برب العالمين.
2: أكيد
0: طبعا صح أكيد.
1: أمل بالله سبحانك يا رب من حيث لا تعلمين بيرزق من صح. حيث لا تعلم
0: صح.
2: الله يرزقنا ويرزقك إن شاء الله ويفتح لنا أبواب الرزق وقواك الله يا إيفا.
1: راضية
2: وندخل على نوضة
1: عن طريق الإذاعة الفجيرة أفقى. أتمنى أن يقول لي أحدا أنه نحن بدنا نعمل لك
2: هذه التجربة
1: 30 حلقة
2: أيوة.
1: عن حياتك الخاصة. أهلا وسهلا فيه. من هلأ أنا بضمن أنه أنا
0: أوقع موافقة من الحين وأنا مغمضة ها
1: طبعا. إيه والله وأنا مغمضة.
0: حبيبتي يا إيفا تستاهلين كل شيء حلو والله.
1: وبسلم لي على كل الصبايا اللي موجودين والشباب الموجودين على لايف التيك توك والمستمعين الحلوين اللي بيسمعونا. نحن على الطريق. انتبهوا على حالكم وانتبهوا على السواقة
0: إن شاء الله يا رب. الله يحفظ الجميع ويحفظك يا رب ويحقق كل أحلامك يا إيفا ويسعدك دائما يا رب.
1: شكرا يا
0: حبيبه قلبي.
2: قواك الله قواك الله يا ايفا. شاكلك على التواصل.
0: شكرا يا ايفا. شكرا.
2: مع السلامه. مع السلامه. شكرا شكرا لايفا. شاكلها على التواصل الجميل ويانا في برنامج هاي واي الامان مع عبد الله وايمان.
0: ايفا ايفا اختارت الخمس ملايين. عبد الله عبد الله انت شو بتختار؟ ما خبرتني. شوف سكوتك هذا انا مو مطمنه مو مطمنه يعني.
2: شوف يعني لو انت تصورتي وخذيتي هذا المبلغ
0: اوكي
2: شو بيصير يعني؟ شو
0: عبد الله بس خصوصيتك يعني وحياتك وامورك الخاصه.
2: نحن تشي ولا تشي ولا تشي عارضين خصوصيتنا ونحن نطلع نتصور والكوف اللي نشرب نصور والاكل ما اعرف شو وين رايحين نصور واتوقف على باقي الساعات. نحن نحن بنفس الوقت يا ايمان نحن في برنامجنا ثلاث ساعات طالعين فيها بتوقف على 21 ساعه الباقي. خلنا نطلع.
0: خلاص هذا رايك عبد الله. شو رايك نسمع ايضا راي مستمعينا على 0922 31 515. الرساله طويله شوي بس بنقراها لعيون نعيمه. تقول السلام عليكم ورحمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك نعيمة من إسبانيا. يا مرحبا وسهلا. تحية خاصة لدولة الإمارات وتحية خاصة لدبي وتحية خاصة للفجيرة. أسلم عليكم كلكم وسلام إن شاء الله يوصل سلام لكل إماراتي وكل إنسان عايش على دولة الإمارات. أتمنى لكم الخير والله يفتح أبوابكم بالخير والرحمة. وتحياتي للشيخ حمدان. تحياتي لأبو راشد حكام العرب أحلى حكام في العالم. تحياتي وإن شاء الله يوصل سلامي وأحبكم كثير كثير. نعيمة من إسبانيا.
2: الله يحفظ إن شاء الله نعيمة. طبعا نعيمة تتابعنا من فالنسيا من إسبانيا.
0: تعلق بعد على الموضوع تقول والله السؤال كثير ممتع وكثير محير بس كثير حلو. أنا أقبل أطلع لايف لمدة شهر يشوفوا حياتي كلها. شو بسوي يومين مع أولادي بحياتي عصبيتي ضحكتي البريئة ضحكة جميلة. ليش لا؟ أنا بحب هيك يعني يكون شيء ممتع في الحياة تجربة وتجربة ومغامرة ومغامرة والمغامرة بتحب الحياة وأنا بحب الحياة وإحنا نحبك يا نعيمة.
2: تستاهل نعيمة كل الحب والتقدير. الله يحفظها إن شاء الله. وتحية طيبة لها أكيد يا نعيمة وموجودة في إسبانيا وتحديدا بفالنسيا. أكيد سلامها واصل ونحب مشاركتها الجميلة ويانا. أنتوا شو تسوون؟ هل ممكن تسوون هذا الشيء؟ لو قلت لك يعني لو قلت لك بحياتك بنعرضها إنزين لايف لمدة شهر كامل 24 ساعة لايف بعدها بتاخذ 5 ملايين دولار بعد الشهر هذا
0: وظيفة. بتوافق ولا لا؟
2: والله وظيفة خطيرة يعني. انت تخيلي وياي شوف شوف شوف شوف تخيلي وياي الحين انت اخذتي طلعتي شهر كامل وخذيتي 5 ملايين دولار. خلينا نقول هذه الخمسة نضربها ب 12 شهر 60 مليون دولار.
0: يا سلام. انت يعني انت بيعيبك الموضوع وبتكمل.
2: اكمل ليش لا؟
0: عبد الله مكمل السنة كلها لايف.
2: خذي لك شهرين يا
0: لا أخي. إله إلا الله. عبد الله شوف هالكوفي ما شاء الله اليوم. شوف يعني عبد الله دائما يذكركم في بداية البرنامج إن طرشوا لنا الكوفي كوفي العصريات مثل ما يقولون أيوه. أو الشاي أو غيره مشروبكم المفضل. في هني عندنا صورة القهوة ويا البخور يعني ويا الدخون. هني بعد من مستمعتنا اعتزاز محمد يوسف
2: الله يحفظها إن شاء الله.
0: تحياتنا لك وما شاء الله صورة جميلة وإن شاء الله بالعافية عليك هالكوفي يا اعتزاز.
2: شوف انت في هذه الدقائق سر بالبداية قالت لا هذه خصوصية وشخصية
0: غيرت رأيها.

0: تقولي قالت لا هذا شيء الموضوع أنا أفكر فيه يعني إذا بناخذ على السنة 60 مليون دولار.
1: شكله كلام إيه بأثر فيها.
0: فاهم علي؟ فما أدري في تغيير. أنا أشوف عزم نورتنا مين بيقدر يظل مصطنع 24 ساعة. أنا ما أقول لك عيش حياتك عادي، تبي تأخذين بالنهاية يا عزة 5 ملايين دولار.
1: فكروا في الموضوع يا جماعة، والله هو محير نعيمة صدقت يعني. جدا محير الموضوع.
0: يعني أنا هذا الشخص اللي قاعد أنا أدوره اللي بيقول لي سوي هذا الشيء مثل ما قالت إيفا، بقول له مثل ما قال فهد، قل وينك وينك يا صديقي
1: وينك،
0: خبرونا رأيكم.

0: شو السالفة في هاي واي.
1: شو السالفة؟ وسالفة اليوم سالفة حلوة ومحيرة في نفس الوقت. تخيل
2: فيها فلوس.
1: فيها فلوس وعند الفلوس تعمل نفوس.
2: فلوس.
1: تتصور حياتك لمدة 24 ساعة لمدة شهر كامل مقابل 5 ملايين درهم، هل بتوافق ولا لا؟ بترضى ولا لا؟ عادي خصوصيتك تنعرض على الملأ ولا لا؟
2: لايف يعني بتطلع لايف.
1: بتحاسب على تصرفاتك، حاسب على كلامك، ممكن تكون متصنع أو ممكن تكون عفوي، كل واحد شخصيته.
2: كل واحد وشخصيته مثل ما قلت يا إيمان. طبعا بس قبل أن أخذ المكالمة أتمنى تحضرين أغنية ماجد المهندس هدوء، لأن فاطمة تقول جروحي نايمة هاليومين.
1: والله فاطمة تحياتنا لك. فاطمة الزعابي ما شاء الله مطرشها الكوفي اللذيذ، ما شاء الله مبين من الصورة يشهي. تقول مساء الهدوء، هدوء جروحي نايمة. الله لا يصحي جروحك أبدا يا فاطمة، إن شاء الله ما تشوفين الجرح، تشوفين الفرح والسعادة دائما. قولي آمين.
2: آمين آمين آمين. خلينا نروح وناخذ هالمكالمة الجميلة هذه من ويانا. ألو ألو
3: ألو ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ختام
3: حيات حبيبتي إيمان،
1: يا مرحبا بك، والله قلبي حسنك بتتصلي.
3: أكيد أتصل، ليش ما أتصل؟
1: حبيبتي يا ختام، شحالك؟ طمني عليك اليوم.
3: والله مدامنا معكم احنا بخير الحمد لله.
1: الحمد لله. ختام تعرفين انا طول الويكند اضحك وانتي السبب؟
3: ليش؟ بخصوص اللي اني ندمان عليه صح؟
1: بخصوص ام فلان اللي ذكرتيها. ام عنود.
3: عادي.
1: الله دمك خفيف يا ختام، دائما تجيبين العيد، بس يعني احنا متقبلينك بكل حالاتك بصراحة.
3: لا حلو انك تبين العيد وما تجاملين اصلا.
1: صح. حبيبة قلبي ايش حالك اليوم؟ ما ادري عبد الله يوم سمع صوتك تشوفه سكت. عبد الله ليش ساكت؟
2: خنقتني العبرة. خنقتني. كيف حالك يا ختام؟ ان شاء الله تمام.
3: تمام
2: الله يقويك ان شاء الله. وين ما كنت تتابعينا يا ختام؟
3: الله يسعدكم.
2: يا ختام انت ليش قلتي ما تسوين هالشيء؟
3: فيها شاي بترد
2: دبي. اي والله في دبي، دبي دار الحي والله صدقتي. ختام انت باللايف قلتي ما راح تسوين هذا الشيء وما بتاخذين.
3: مستحيل.
2: ليش؟
3: مستحيل مستحيل مستحيل. والله لو شوف مش 5 مليون، مليار دولار يعطوني ما بسوي.
2: يعني بعد المليار عادي؟
3: أقول لك لو مليار ما بسوي.
2: يعني لو عطوك مليار، عطوك مليار ومليون واحد.
1: تقول لك مستحيل يعني.
3: مستحيل.
2: شو المانع؟
3: إذا ربنا إذا رب الرسول قال استعينوا بقواضكم
1: بقضاء حوائجكم
2: بالكتمان.
3: إحنا بنقوم ننشرها على.
2: طب شهر شهر لا تسوين أي شيء
1: أصلاً. يا ليتها حوائج، هذه يعني هذه حياة كاملة لايف 24 ساعة
3: يعني. وانتي راقدة بعد
1: حاتي. ختام عارفة نفستي بالعيد فقالت لك لا لا لا لا ما ينفع معي الموضوع.
3: مستحيل.
2: طب شو الشيء اللي حيمنعك؟ عطينا شو الشيء اللي حيمنعك؟
3: ما حدا بسكر لساني انا.
2: ها
3: مستحيل.
2: شو ما سمعتش؟
1: قلت لك ما حد بسكر لسانها.
3: 10 مليار

0: ما تذكرت الثاني.
1: زين اوكي امسكي نفسك شهر 5 مليون.
0: اقول لك 5 دقائق ما اقدر.
1: يا الله، طب يمكن سوالف حلوه.
0: شهر، انت تعرف شو معنى شهر؟
1: يعني 30 يوم.
0: 30 يوم كم ساعة؟
1: يعني اربع اجازات.
2: صعبة صراحة انا وياها.
1: اربع نهايات اسبوع.
0: كم شو اسمه؟
1: 30 يوم يعني اربع اجازات، اربع طلعات.
0: شهر.
1: بهالشهر
0: بتمسك لسانك حتى لو ساعة. انت نفسك عبد الله انت.
1: عادي عادي، بحط حجارة على لسان عشان ما اتكلم.
0: شوف كل اللي طلع، حتى ايفا، مع احترامي لايفا، مع احترامي للكل،
2: صح،
0: ما حدا بيطلع خصوصياته على العالم كله.
1: طب هذا شغل، شغل يعني شو بدنا نعمل؟
2: بزنس، هو بعتبر الموضوع بزنس يعني. إيفا قالت إيش بتخيل عمري أصور مسلسل يعني.
0: لا لا لا، حتى لو مسلسل ما بتطلعي خصوصيتك 100%، مستحيل. إذا في الواحد الإنسان بيكون عنده سر أخوه اللي هو من أمه وأبوه،
1: ما يقدر يقعد لحظة اللي يقوله
0: إلا رب العالمين.
1: لا ما يقدر يقعد لحظة اللي يقوله حق غيره.
0: لا ما بقدر يقوله حتى، ها، حتى لغيره، لنفسه، خلاص ما بقدر يقوله
1: يعني، عادي يعني
0: ننشرها على العالم.
1: طب انت ليش تسمعين اسرار في هذا الوقت
0: وشهر كامل؟
1: ما انت يعني مخبئه الاسرار انت الحين يا اخي.
0: بدك اصرخها حنان اسمعوني.
1: لا لا، كله ولا حنان، كله ولا حنان.
2: أو أنا أزعق عليها زعقة خلاص تنتهي حنان.
1: يعطوها بلوك.
0: ولا لما أمي كمان تيجي تصرخ علي تسمعوني.
1: تحزي لك مكانك قاعدة في شهر، بعدي عنهم شهر، 5 ملايين.
0: ما بقدر أترك أهلي، مستحيل.
1: 5 ملايين يا يا يا يا ختام.
0: قلت لك مليار مش 5.
1: والله لو مش مليار، لو مليون.
2: خلاص
1: يعني عادي يعني شهر.
2: مبدأ عندها، مبدأ الحرمة عندها.
1: ما عندي مشكلة، ما عندي.
0: حتى لو شهر، حتى لو شهر، وكنت بروحي، حتى لو كنت بروحي، مستحيل تسكن. مستحيل.
2: وتعتبرين حياتك الخاصة يعني خصوصية لك؟
0: أكيد مستحيل. يعني صح إني قلت مثلا كذا أو مبدأ أو شيء أو ها، بس الإنسان عنده أسرار، مستحيل في حدا عنده.
1: طب بسألك سؤال، أنت تخيلي وياي وافقتي وطلعتي، هل تحسين نفسك بعدها حتنشهرين ولا الناس حتهرب من عندك؟
2: لا ختام بتنشهر على فكرة.
1: إيه أنا حسيت بتنشهر.
0: أصلا مشهورة من غير.
2: أنت مشهورة من غير شيء.
1: ما تأكلي.
2: صحيح والله.
0: انت اصلا تعال الحين، اي حد يبغي بيتنا مثلا او شيء او ها، ختام ما بعرف حدا يعني، حتى الشباب ما بيعرفون اكثر في ختام.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك.
2: لا ما شاء الله عليك، اجتماعيه لان

0: إيمان سبيني لا في الواقع ولا في المواقع أحب أتصنع.
1: حلوة، لا في الواقع ولا في المواقع.
2: بيت شعر هذا يا ختام، عندك مواهب طلعت
1: ما شاء الله عليك. إيه والله
0: يعني حتى في المواقع أنا نفس الطبيعة.
2: تمام.
0: حتى لما أتكلم في مواضيع أتكلم في المواضيع اللي أتكلم فيها على الواقع.
2: لا لا أنت أقولك أنت هتقولي لي أنا وعبد الله بالذات هتقولي لي
1: والله العظيم آخر مكالمة كانت
2: أقولك والله الويكند كله أضحك والله إني أضحك طول الويكند.
0: مكالماتكم كلها أغلبها حتى اللي من قبل رجلة قبل بشي
2: حبيبتي ختام.
1: الله يسعد الله يسعد. شو بعد كل واحد ورايه، كل واحد ورايه.
2: صح بنا. صح
1: كل واحد ورايه.
0: أنا رأيي
2: نحترم رأيك أكيد.
1: خلاص.
0: مستحيل.
2: على عيننا وراسنا يا ختام.
0: الباقي كمان إيمان أنت بتقدر تسويها. صراحة.
2: الصراحة لا قلت له عبد الله موضوع وايد صعب.
1: أنا أقدر أسويها. إيفا بتسويها. السبب بتسويها.
2: أنا لا لا ما خد قرار في الموضوع صراحة.
0: تقدر طلع حرمتك
1: بس أفرها بخليها تستانس شهر كامل.
0: سمعتي بس أفرها.
1: بس أوديها بيت أهلها بيجيب لي قط وعيش ويا شهر. والله شوفي يا ترى في مليون ألف طريقة ترى.
2: يجيب له قط قط يفعل له اللايف.
1: والله.
2: أفكارك عبد الله. أفكارك أفكارك.
0: قدامك
1: أقولك 5 ملايين دولار أقولك حتى ما يحتاج أتصل في حرمتي أطرش لها ورقة أروح البيت بسرعة.
0: لا بتروح استنى اللي جايك.
1: والله العظيم والله بترضى علي من اللي مباشر. أنا قدام عينها 24 ساعة.
0: ما راح توافق وبتشوف.
1: منو حرمتي ما راح توافق؟ لا تخيني أسألها على الهوى الحين.
0: اسألها يلا.
1: قاعد تسوي غدا قاعد تسوي غدا ما بق ما بق ما ما بحشرها الحين.
2: الهروب التكتيكي يا ختام. الهروب التكتيكي.
1: لا لا لا معلش معلش بتوافق صدقيني صدقيني بتوافق. بقول لك بتوافق.
2: قام يتكلم لغة عربية فصحى.
1: بكتب لها الحين.
0: من ضمن الأشياء.
2: حبيبتي يا ختام يسعد مساج. ودائما سمعينا صوتك ورائك.
0: ابغى اسالكم عن عبد العالي متى يكون؟
2: منو؟
1: الصبح الصبح يكون
0: عبد العالي
2: الصبح الفتره الصباحيه
0: وللجميع.
2: الله يسلمك يا حبيبه قلبي.
0: الله يسعدكم يا روحي وتحياتي للجميع.
2: شكرا يا ختام.
0: الله خاصك
2: عبد الله خاصه لك انت تحيه خاصه لك.
1: الله يحفظك ان شاء الله.
2: عبد الله سرحان الحين يطرش لحرمته الرساله.
1: قاعد ادورها الحين صبري.
2: عاش اللحظه الحين. ايه اسمعي ختام عبد الله مشكلته يوم يسرح ترى يوم يدخل في الموضوع جد انسي. لا تفتحي له باب. امين امين يا حبيبتي يعطيك العافيه الغاليه.
0: الله
2: يسلمك.
1: قواك الله قواك الله مع السلامه حياك الله. كل الشكر لختام الله يقوي. خليها تكون معانا الحين بعد شويه بنتظر الرد انا وبقولها ما عندي مشكله ما عندي مشكله يا جماعه الخير.
2: زين عبد الله تحيه ايضا من طبعا مستمعتنا الغالية فاطمة زعابي تقول أنا برفض لأن المليون يتعوض لكن خصوصيتي إذا راحت ما ترجع. مو بكل شيء مو كل شيء لسعر. زين بعد في رسالة ثانية عبد الله تقول مساكم جميل مع أجمل برنامج أحلى عبد الله وأحلى إيمان. الله يحفظكم أخوكم سلم محمد. أنا عن نفسي والله مش بس بتصور شهر بتصور سنة وبصور لكم مش بس حياتي بصور لكم حياتي وحياة المنطقة كلها. أو أن هذه 5 ملايين دولار يا ناس.
1: ما في حد يفهم هالشيء.
2: وياك فريق مسلم تحياتنا لك يا أخوي مسلم على المشاركة الحلوة والمسج وتنضم بجدارة لفريق عبد الله. يلا فريقي قاعد يكبر ما شاء الله يا عبد الله.
1: إيه ما قلت أنا الحين سألت المدام. قالت لي بس تم ما عندي مشكلة.
2: خلاص خط الموافقة. سمعتي يا ختام إن شاء الله ختام تكون تسمعنا الحين.
1: فحين تقولي الأمور تمام بس ما في إعلانات 5 دقائق إعلانات شيء لا لا ما شاء بطلع لايف 24 ساعة هاي بتستانس هاي ببشلها هذا شيء ما بتطلع بوديها بيت أهلها وبيبلي وياي قطو وبيجلس وياه بنستانس.
2: مش القطو في الموضوع أنا ما أدري وين طلعت لي بالقطو.
1: لازم شريك معاي في البيت. أنا ما أقدر أعيش الحالي هاي المشكلة. المهم هذا موضوعنا. شو رأيكم انتو 600-55-5516 عن طريق الاتصال الواتساب 0922-3151-5. لو قلت لك حياتك تنعرض لايف لمدة شهر كامل حلو 24 ساعة تأخذ 5 ملايين دولار بعد
2: توافق ولا لا
1: تسويها ولا لا؟

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: على 0923315515 رسالة من الغالية فاطمة تقول هناك أشياء قيمتها لا تقاس بالأرقام، تمام، وأولها راحة الإنسان وخصوصيته، صح. وحاطة سؤال تقول إيمان وعبد الله هل راح ترفضون فرصة مغرية إذا كانت على حساب راحتكم النفسية؟ وتقول بعد علامة استفهام يا عبد الله، إذا كان عندك مبدأ وجاء المال ليختبره، هل تتمسك بالمبدأ أم تغير رأيك؟ يا سلام،
2: شوف شوف إيفا جاوبت على هالكلام،
1: يلا
2: تقولها يا شيخ المصاري أحلى. يعني الجواب هاي مبين، هو أنا ما بغير مبدأي في الحياة، أنا هعيشها بس هخلي الناس تشوفها.
1: يعني فاطمة ما بتخطي هالخطوة،
2: يعني هي برايك أقولت الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية.
1: أكيد
2: فالواحد لما بيطلع لايف ترى هو ما قاعد يطلع لايف علشان يعني ليش الواحد دائما لما يقولك بطلع لايف يقولك بتشوف المساوئ اللي عندي؟ ما أنا إنسان بالنهاية،
1: أكيد يعني راح تشوف شيء إيجابي وشيء سلبي. يعني
2: حتى في تتعرفون في ناس كانوا يطلعون لايفات والله العظيم ما بتصدقون اللي كنت أشوفه برا في نايمين بس يرون الناس كيف ينامون،
1: صح صح صح صح صح
2: نايم بس حاط راسه ونايم.
1: بس عبد الله ما تخاف إنه يكون مثلا في شخصيتك عيب أو شيء مثلا تخاف الناس إذا عرفت هالشيء فيك مثلا تنفر منك؟
2: يا أبي خلي ينفرون
1: مثلا للصف. مثلا أنت في البيت عصبي وبرا، تعال تعال بخبرك السالفة، في ناس ما أنا يعني فتحنا الموضوع، في ناس برا
2: لحظة بزية بيبي الحب بيبي الحب بيبي الحب من بنحش بالناس ها شو
1: عبد الله، في ناس برا البيت وفي الدوام وشي ما شاء الله يجاملون وشي وأسلوب راقي ولبق وجميل وكلماته حلوة، بس يكون بس لما يروح البيت عصبي ومو بطايق حد يعني فهاللحظة إذا أنت قلت من هالنوع بتنكشف شخصيتك الحقيقية للناس، وبالتالي ممكن الناس يعني تقول معقولة عبد الله طلع شيء، يعني خلاص بيغيرون نظرتهم لك.
2: يعني شوفي بصراحة ما عندي مشكلة لأن هي نفس الشخصية بتكون عندي أنا،
1: ما بفارقة وياك بالآخر.
2: يعني هي

0: يعني ليش يعني شو الشيء السبيشال اللي بيشوفه في البيت؟ بلعب بلاي ستيشن، بروح الصاله.
1: انت شخصيتك، يمكن طريقتك، اسلوبك، تبى تاخذ راحتك شهر كامل لايف
0: براي عادي.
1: يعني انت طول الوقت ما عندك متنفس،
0: يعني الحين اي واحد متزوج بيلاقي انه في احد 24 ساعه قاعد يراقبه هو شريك الحياه، ما خلي الناس يشوفوني
1: وتطلع الفضايح
0: والله العظيم
1: والمشاكل وانت لان في ناس برا كناري بس في البيت كله يضربون.
0: لا عادي، انا ما قلتش بوديها، خليها تروح ترتاح، تبى تسافر اجازه وحليل الله يحفظك،
1: وانت تعيش مع القطوه على قولتك.
0: اي وعيش يا القطوه شهر واحد فيها شيء ما فيها شيء
1: ما ادري.
0: طبعا
1: وجهه نظري.
0: هي فاطمه تقول مرة طلع لي بث واحد راني في الفاطمة، هو فعلا في ناس شي يسوون. أنا ما أقول لكم يعني أني ما بفتح لايف وأنا أنام، لكن القصد إذا طلب من عندي هذا الشيء وفي تحدي.
1: لا نايم ترى أكيد
0: بتفتح، أكيد لا أنا ما بفتح لايف وعشان أحط راسي وأنام يعني فاهمة.
1: أي في ناس تسوي شي صح،
0: لكن المبدأ أنه لو صار فيها التحدي يعني أحس أنه ما في شيء داعي للخصوصية عندي في منزل، يعني مش في بيتي، يعني في حياتي أنا كعبد الله ما عندي شيء خاص لهذه الدرجة. زين يعني عادي، أنا كعبد الله شفاف يعني نقدر نقول
1: عادي يعني
0: الأمور كلها تمام. طبعا هذا موضوعنا اليوم بنتكلم فيه، وبنفس الوقت في الساعة الثالثة بنتكلم عن شيء خطير، شيء ما في أي إنسان يقدر يستغنى عنه، وبنفس الوقت موجود في كل بيت،
1: كل بيت
0: حلو
1: وفي كل غرفة نوم،
0: وهذا الشيء يحتضن أشيائنا اليوم بنتكلم
1: الغالية والعزيزة علينا.
0: أيوة عليكم نور، ما بقولكم شو هو،
1: لا يفوتك
0: ما بقولكم شو هو بس بنعرفه
1: بعد الفاصل.

0: 92.6. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز السادسة، أهلا بحضراتكم من جديد. الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزي في حادث تحطم طائرة مروحية. الإمارات تتضامن مع قطر وتعزي في وفاة مواطن إثر حادث بحري. حكماء المسلمين يدينوا بشدة تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت. إقليميا ودوليا، إيران وعمان تعقدان أول اجتماع للجنة المشتركة بشأن مضيق هرمز. رئيس وزراء العراق علي الزيدي يؤكد لا حصانة لأي فاسد وسنطاردهم ليلا ونهارا. صحيفة تكشف تفاصيل ملحق سري في الاتفاق الإسرائيلي اللبناني. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات بالمسيرات ومقتل 5 أوكرانيين. ضربات باكستانية داخل أفغانستان تشعل التوتر الحدودي. في الاقتصاد، مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية ينظم بالتعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية التمرين السبراني 2026. غدا أولى رحلات قطار الركاب من الفجيرة إلى أبو ظبي. موانئ أبو ظبي والإمارات للألمنيوم تطوران البنية التحتية في ميناء خليفة باستثمارات قيمتها 84 مليون درهم. وفي الرياضة، نادي الفجيرة للفنون القتالية يتوج بدرع التفوق العام للترايثلون للموسم الثاني على التوالي. نادي أبو ظبي لألعاب القوى يحصد ذهبية بطولة السويد. وعشاق

0: القدم حول العالم يشهدون اليوم الاثنين وفجر غد الثلاثاء لقاءات حافلة بالإثارة والندية مع تواصل منافسات دور الاثنين والثلاثين من بطولة كأس العالم 2026. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرتنا المسائية المفصلة. هذه تحياتي أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: وتعال إيمان
1: اوعى تاكل بتنجان.
0: ما البتنجان ياخذ البرجر لحتة تانية. جربتي باذن يا والله صدق والله جربتي ويا البرجر؟
1: خلاص يا عبد الله
0: والله العظيم. لا والله بسألكم سؤال على فكرة, هذا الشيء يمكن ما في حد
1: يعرف. شو قول.
0: شو مشان شي مو مشان شي؟
1: ايه لكان
0: شو مشان شو؟
1: شو
0: مو مشان شي؟
1: لا صدق والله شو قصدك؟
0: البرجر لما بتاكلوه حطوا وياه باذنجان.
1: لا صارت مسقعة
0: والله العظيم. والله العظيم انه ياخذ
1: صارت مقلوبة.
0: انت اصبري انا بقولك ياخذ البرجر بحتة تانية.
1: لا يغير طعمه.
0: اقولك طيب والله اقولكم انا بقولكم شيء, بقولكم قصة صارت
1: لي. انت لا تخلط بين البرجر ويعني ساندويتش المقالي. انت بتخسر الكافتيريا.
0: لا اصبري طولي بالك,
1: خلي القائمة واضحة. يعني
0: انتوا الحين بتقول لا شو هذا برجر ويا بيتني ما ينفع. لا بيتني تقلوه وتخلوه شيء تقلونه وتخلونه وياه حلو. نفس اللي يكون بالمجلوبة نفس شيء تقلوه وتخلوه. نفس الشيء يا جماعة الحين صرت تقول مع الفلافل طيب
1: مع الفلافل
0: معاكم يا عبد الله حياك الله, تواصلوا ويانا عن طريق اتصال ما عندك مشكله. يا جماعه الخير انا مره من المرات دخلت مطعم وطلبت من عندهم برجر زين, فكان في نوع من انواع البرجر يحطون فيه بيتنيان.
1: اها يعني موجوده في مطعم.
0: والله
1: حسبالي تاليفك.
0: لا والله مش تاليفي,
1: او الفكره الجديده اللي
0: يمكن هذا المطعم الوحيد اللي انا شفته يبيع هذا الشيء. بس والله البرجر البيتنجان اخذ البرجر بحته ثانيه والله العظيم.
1: طب يعني ما تحس انه ممكن يعني الطعم نفسه طعم البرجر يعني الطعم الاصلي هذا يتغير, لان الباذنجان وايد طعمه التست ماله عالي مختلف تماما.
0: اي نو يستوي طيب. انت طيب. تعرفين هذا البرجر
1: اللي طيب ابن حلال.
0: والله البرجر هذا اللي اقولك عليه حاطين برجر حاطين لحم زين وحاطين بطاطا مقليها وطماط وبيتنيان. اقسم بالله طعم خرافي.
1: ولا ما عجبتكم هالوصفه يا جماعه حطوها في الكبت اللي بتكلم عنه الحين.
0: اي والله لا. يا جماعه الخير شيء جدا.
1: خلاص بنجرب يا عبد الله بنجرب. يعني شوف انا وايد احب الباذنجان بس ما عمري جربته اني احطه مع يعني شيء غريب بالاكلات المتعارفه.
0: شو تاكلي بيتنيان وشو تسوي صينيه هاي بيتنيان وكفته وكذا؟
1: سلطه نفس الفته
0: مثلا
1: مع الطحينيه وشيء وايد لذيذ. اسويه مع يعني اللي هي الصوص هذا الثوم والخل والكزبره والطماط شوي نقطع صغار وبصل شوي. حلو مع الاكلات اللي مثل الاسماك والسيفود وشي عرفت.
0: مو غلط. انت يبي
1: اتصال شكله عيبه موضوع البرجر.
0: اوه هذا شكله داعم داعم داعم لسالفتك
1: داعم لمشروعك الجديد يا عبد الله.
0: خلينا ناخذ اتصال. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: ام عبد الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: ام عبد الله حماتك بتحبك. ياتي على طاري الاكل.
0: عملت لنا بتنجان ثلاثه عشان ام عبد الله. هاي ام عبد الله ايش حالك؟
2: الحمد لله.
0: تمام التمام. أم عبد الله شو بتسوين لو قلت لك بتصورين حياتك لايف؟
2: لا
0: شهر كامل 24 ساعة وتاخذين 5 ملايين دولار.
2: لو زيادة
0: 5 ملايين دولار يعني أم عبد الله
1: ما يستوي صح.
0: أم عبد الله 20 مليون درهم تقريبا.
2: لو 40 مليون
0: ليش يعني؟
2: ما بقبل باك أنا. لا في أشياء في حياتي
1: مبدأ
2: خصوصياتي
1: مبدأ ما بطلع لحد. يعني مبدأ في الحياة هذه خصوصيتك أم عبد الله وما ما من حقنا حد يطلع عليها.
2: شيء غير هذا بعد كل حياتي
0: عادي. إذا شو الشيء اللي تخافين إنه يظهر يعني يا أم عبد الله؟ يعني عاد يعني أم عبد الله احجزي فندق احجزي فندق ابعدي عن عيالك.
1: هاي
2: ونزل وبعدين
1: اوكي
0: هي يعني بعدي عن عيالك شهر كامل.
1: خذي لك قطوه نفس عبد الله
0: والله
2: وبنروح وطي بعدين.
0: ليش بتعيشين يعني في مثلا احدى الخوات قالت لي انا متحجبه. اقول تتحجبي زين عادي اطلعي لايف وانت متحجبه.
2: لا يعني. مو مساله حجاب يعني كنت تقول اربع يعني كم شهر وقعد في اللايف مع
0: شهر. مو لازم تقعدين تسولفين وياهم. انت عيشي حياتك عادي
1: طبيعيه
0: هم يطالعوها مثلا
1: انت تطبخين تسوين هذا المكبوس.
2: ما يعني ما عليه الاكل ما مشكله.
0: وانت تدقين على اذاعتنا وتسولفين ويانا
2: ما عليه بس في اشياء وايد ما يخصنا ما بطلع مو بكلها.
1: هذا رايهم عبد الله
2: هذا مبدا. يعني اذا شيء محدد مثلا لايف بطلع ملا بتكلم مثلا عن الدين بتكلم عن هذا
0: ما تتكلمين. هم ما يبوش تتكلمين هم بس يشوفوش.
2: لا ما عندي بشوف انا شو محل جمالك بشوف.
0: يعني تتعرفين انا اقول لك كيف انت مثلا تتمشين وفي كاميرا تلحق شوف كل مكان صرت المول صرت يعني ما اعرف وين.

0: ايه ايه كل شيء كل شيء بينعرض يومك كامل.
1: لا لا ابوي ما بطلع يومي كامل. لا
0: يعني مثلا تدقين حق ربيعك تقولين شفت فلانه شو سويت
2: كله هذا مسموع الناس كلها تشوف كل شيء.
0: الواحد يجي بدل ما يجلب مثلا القنوات بالفجيره ما اعرف شو في قناه بس فيهم عبد الله.
1: ايه صح انا
0: يطالع حياته.
2: لا مع عبد الله فريق ايمان.
1: ايه
0: ما عبد الله هذا الشيء ما لا يا لا
1: في ناس صح
2: في ناس عادي عندها صح صح
1: بس خص يعني رحنا
2: لا خصوصيه يعني
0: في ناس خصوصية
1: في ناس يعني لا بطلع كل حياتي انا وين اسير وين عايش وسويت كل لا ما يستوي ما يستوي في اشياء ما بي حد يعرفها يعني.
0: زين اوكي اللي ما تبين حد يعرفه لا تسوي في هذا الشهر
2: يعني تطلعين بصوره مثاليه قدام الناس يعني كله مو بعشان شيء عشان المبلغ يعني قلت 5 مليون دولار.
1: لا لا لا, لا ما
0: اما انا بقول لك شيء بقول لك شيء الحين خلينا نضرب مثال صغير مثلا انت يعني شو مثلا الشيء من الخصوصيه انت ما تحبين يطلع مثلا يعني مثلا سوالفك ويا ربيعتك مثلا لا تسولفين وياها الشهر
1: هذا في حس قوي أودي عيالي مثلا مكان هالمكان أنا بعرضه بقول أنا في هالمكان لا ما أحب
0: لا تقولي لهم أنا في هالمكان خل بس يشوف
1: لا ما أحب يعني مكاني وين كنت
0: زين أوكي أنا بقول لك شيء
1: الحين أنا أمشي في الحديقة ترى أنا في الحديقة يعرفون منها
0: زين خلي يعرفونهم عبد الله إيش عليه إيش علينا بعد خلي يعرفون تقعد تمشين تشربين كراك وتمشين ما في أي شيء.
1: لا لا لا.
0: يعني مثلاً يعني أنا أقولك أنت مثلاً تروحين مكان برايفت أنت تحبين دائما تروحين هناك أنت وعيالك هذا الشهر لا تروحين.
2: هالشهر لا تنازعين حد لا تضربين ويا حد.
0: لا تسمعين شو.
1: ما ضارب بس يعني طل أنا ما ضارب أنا فقيرة مسكينة.
2: ليلي شو عبد الله حبيبي.
1: ما ضارب يعني لو أحب أحب الضرابة ما أحب.
2: أها.
1: يعني دوم يعني أشوف.
2: يعني مرات عصبين تي مثلاً شيء نرفز.
1: إيه العصب.
2: يعني بعد الإنسان يعيش كل الحالات يعني.
1: إيه إنسان كل الحالات.
2: خلاص عبد الله وياي. عبد الله وياي.
1: إيه يعني لا. إيه وياك أنا يعني ما أحب حد يعرف وين أنا أروح وين.
2: خلاص يا عبد الله عرفت
1: كل واحد رايه يعني انا رايي شيء كل واحد رايه غير يمكن رايه عادي في ناس
0: الله يحفظك ان شاء الله الله يحفظك يا عبد الله والله كل واحد ورايه طبعا حتى
1: لا تزعل من رايه
0: لا ما شو بعد

0: رايحين في هذا الطريق.
1: هي ليه انتوا اولاد؟
0: هي معادي
1: الريايين عادي، بس الحريم شويه صعبه.
0: يلا معلش معلش،
1: يعني حتى في يمكن يعني عيالي ما يقبلون، او مثلا زوجي ما يقبل اني
2: يغار عليها يعني يغار عليها. ابو عبد الله ايش فيك؟
0: هو حياتي حياتي الشهره صعبه يا ام عبد الله.
1: لا انا بس شوي طلعت في التلفزيون ترى، لا شوي طلعت في التلفزيون هاي أبغى
0: شيء بنيري غريبة
1: هاي
0: تري. والله بوي مكانك هذا.
1: يوم فتحتي. هاي بعد أبغى
0: شيء بنيري بعد. لا مكانك هذا قلنا مكانك بارك الله فيك.
1: كيف تري؟
0: إيه. حساتي يا عبد الله.
1: يعني أنا الحين كذي شوية. ويا عبد الله
0: تري. الله يحفظك الله يحفظك.
1: والله حتى لما صور صعد حق العيال ولا حق رباعات يقولوا أنا وين أنا وين. اي والله منو قدش وين سايره بيحسدون.
0: ما هو ترى اقول لك
2: خف من العين ام عبد الله.
1: ايه حسدون والعين حق. هاي تقول ما عنده شيء، وهاي تقول ان هي تعبانه والدور
0: عيال. اقول لك ام عبد الله خلي يجيب صوره عند دارك فيها صوره الفلق والناس وتجي حطيها عند دارك.
1: يعني الحسد ما من انا من جمال او من شيء، من كل شيء.
2: هي يعني من الراحه من السعاده
1: من الراحه من السعاده من عندك شيء. خذيت سياره مثلا بيقولها يقول ما عندي سياره واشتري، عشان الانسان ما يعرف شو. فكذي خلنا احسن بعيدين عن
2: الشهره وعن الحياه. أيوة. اللي ما فيها خصوصيه. يعني
1: انا اقول يعني احسن لي اني امثل، يعني امثل بالتلفزيون وبكون متحجبه
2: بكون
0: مشهورة. مع مو غلط
2: إذا تمثل بس ما تفتح لايف.
1: إيه لايف لا.
0: قوات الله يا عبد الله.
2: يعطيك العافية يا عبد الله.
0: شكرا
1: لكم إن شاء الله وسامحونا طولنا عليكم.
2: أفا عليك الوقت كله لحسابك يا عبد الله.
1: صوتنا شوي تعبان اليوم.
0: الله يعينك الدنيا كلها مرضانة.
2: سلامتك سلامتك حبيبتي.
1: الله يخليكم إن شاء الله. الله يسلمكم حبايبي.
2: مساء جميل وسعيد يا عبد الله.
1: آمين إن شاء الله أجمعين. سلامي لجميع كلهم حاضرين ليسمعوني. الله يعطيكم العافيه.
2: شكرا.
1: مع
2: السلامه. شكرا.
0: الله يسعدها. الله يسعدها ام عبد الله. شاكر لها على التواصل الجميل، واكيد كل اللي قاعدين يتابعونا اليوم في برنامج هاي واي الامان مع عبد الله وايمان واغنيه اليسا وفاضل شاكر. الله يخليك تشتغل في حد يازن على رقبتي.
2: حطيتها لعيون مستمعتنا. منو اسمها؟
0: ال7
2: تحياتنا لها اكيد.
0: الله
2: ولكل المستمعين ان شاء الله اختياراتنا اليوم تكون حلوه. يعني اخترت اشياء او اغاني
0: على ذوقكم. يثنون عليها. ايش الاغاني هذه؟
2: نسمعها يا عبد الله ونرجع.

0: التفاصيل في هايواي.
1: في تفاصيل يا عبد الله اليوم, وقبل ما أدخل في التفاصيل, أنت من الناس اللي دائما تحب أنك الكبت عندك أو الخزانة أو ما أدري يعني بمسمياتها المختلفة, خزانة ملابس مثل ما نقول بالإمارات الكبت, يكون مرتب ولا لا؟ طبعا كبت الملابس
2: يعني هو يترتب بيني وبينك, بس أنا أرجع أربشة
1: يعني ما عندك الوسواس أن كل شيء يكون في مكانه مرتب وشي؟ لا
2: الله عادي.
1: أوكي خلاص موضوعك منتهي الموضوع, ما في داعي
2: أكمل. يعني هو آخر مرة ترتب وأنا جلبته فوق تحت يعني,
1: بعدين فقدت الأمل.
2: يعني صح, يعني يعطيهم العافية في البيت والله ما مقصر. طبعا إيفا تقول رجال مستحيل, يعني ترتيب معهم مستحيل.
1: اي صحيح, كنت بقولها سبحان الله سبقتني. تحياتي لك يا ايفا, منوره اللايف.
2: شو قصتك يعني ما رتب؟ شو
1: والله لا معروف يعني دائما
2: يعني
1: شوف نادر انه يكون رجل يهتم بهالتفاصيل.
2: انا اهتم
1: يعني, المراه هي اللي دائما التفاصيل وايد تعنيها في البيت.
2: يعني مش كافي ان احنا نهتم في تفاصيل حياه اهلنا؟
1: انت كافي تهتم في المراه والمراه تهتم في الكبت.
2: الله شفتي نحن نهتم.

0: بتفاصيلكم انتو.
1: زين يا عبد الله، اليوم في تفاصيل برجع وياك شوي مع مستمعينا لتاريخ الكبت أو خزانة الملابس من صندوق بسيط جدا لقطعة فخمة.
0: الله.
1: قبل ظهور الخزائن الخاصة بالملابس يا عبد الله، كان الناس يحتفظون بثيابهم وأقمشتهم في صناديق خشب كبيرة تسمى خزائن أو مكابس الملابس. مع كثرة طبعا الملابس وارتفاع قيمة الأقمشة، ظهرت بعدين الحاجة أن يكون في أثاث أو مكان توقف أو تعلق فيه الثياب بدل ما تنطوي كلها، وطبعا
0: يكوها
1: كل يوم ويضطرون لهذا الأمر. من هنا بدأت فكرة الخزانة بشكل عملي أكثر. في العصا الكبت أو الخزانة كانت رمز فخامة ومكانة، وغالبا يا عبد الله ما كانت موجودة إلا عند الملوك والنبلاء، فكانت تصنع يدويا من خشب ثقيل مثل البلوط. طبعا كلنا نعرف البلوط، خشب البلوط.
0: صدقين والله البلوط؟
1: بخبرك معلومات وايد مهمة يا عبد الله عن البلوط. طبعا هي ثمرة وشجرة البلوط اللي تعتبر من أقدم الأشجار في العالم، وفي بعضها يعيش على فكرة لمئات السنين
0: ما شاء الله.
1: وعلى فكرة هي مش نوع واحد، فيها أكثر من 500 نوع من أشجار البلوط، والمنتشرة في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
0: أنت قاعد تكلمين عن البلوط على فكرة.
1: هي أنا وقفت عنده لأنه وايد مهم هذا النوع من الأشجار حول العالم. يعني
0: تدرين أنا قبل أسبوع بشتري خزانة من بلوط؟ قبل أسبوع
1: من
0: والله.
1: خشب البلوط.
0: إيه خشب البلوط. هي والله.
1: زين، لأنه طبعًا هو من أقوى وأمتن أنواع الأخشاب، ولها السبب طبعًا يستخدم في صناعة الأثاث الفاخر والأرضيات، وحتى براميل حفظ بعض أنواع المشروبات. تخيل يحتفظ بالمشروبات، مشروب يعني ما يتلف داخله. تمام، نرجع لموضوع تفاصيل.
0: شو المشروب؟ شو
1: يعني بعض الانواع المشاريب او المشروب يحفظ في براميل مصنوعه من خشب البلوط.
0: صح صح صح، يحافظ عليها. صحيح،
1: فهو يعني ما يتلف، يحافظ على المواد في داخله.
0: ما شاء الله.
1: ايضا من المعلومات بعد ذلك، كانت هناك يا عبد الله غرف تخيل خاصه لحفظ الملابس، هاي كانت في القصور غالبا. تمام،
0: اكيد طبعا ما بشتري بيت واحط فيه غرفه ملابس.
1: وكانت الغرف الخاصه بالاسلحه قديما تحولت بعد ذلك بعد لحفظ الملابس او ترتيب الملابس. مع القرن 17 بدات الخزانه تاخذ شكلها المعروف المختلف بالابواب والرفوف والمساحه الخاصه انك تعلق ثيابك، لا ونضاف عليها المرايه او المراه. فاصبحت اصبح الكبت او الخزانه مو بس تحفظ فيه ملابسك، ولكن حتى تهتم فيه بمظهرك وشكلك الخارجي قبل ما تطلع. يعني
0: حبيت.
1: تمام،
0: حبيت الفكره. يعني كانت قبل بس للملابس، والحين خلوا عليها زياده المكان تتعدل فيه. يعني
1: نعم، مرآة. تغيرت شكلها وضافوا عليها الرفوف والمراه والمساحه الخاصه للتعليق الملابس والابواب. طبعا صارت بعدين الخزائن بابواب. اما في القرن 18 و19 تطورت الخزانة وصارت جزء أساسي من غرفة النوم، وصارت تنقسم بطريقة أذكى. مكان طبعا لتعليق الملابس، ورفوف للقطع المطوية، طبعا أدراج الإكسسوارات، وطبعا في أيضا نوع من الأخشاب الفاخرة يا عبد الله اللي كانوا يستخدمونها بالإضافة للبلوط، هو الماهونغي. المهونغي هو نوع من أنواع الأخشاب، كان أيضا يستخدم، وكان سهل أنهم يزخرفون عليه الأشكال الحلوة على الهندسية وغيرها على الأنواع الخزائن.
0: عندك شيء تقولي صحيح والله هذا شو اسمه الماغوتي بشو؟
1: الما لحظة راحت الكلمة. المهوغني. المهوغني.
0: المهوغني هاش الشجرة ولا شو؟
1: المهوغني هذا نوع من الأخشاب.
0: أوكي.
1: تمام،
0: لا تسأل عن أشياء دائرة.
1: سبحان الله، من صندوق يا عبد الله، صندوق عادي جدا من الخشب، بتحول اليوم أو تحولت الخزائن إلى قطعة جمال مب للتخزين حتى للمظهر. شوف اليوم ما شاء الله ديكورات واختلافها. قبل كانت يمكن أكثر الخزائن يا عبد الله بأبواب، الحين صار العكس. لو تلاحظ حتى على المشاهير وغيرها يعرضون دائما ملابسهم بخزائن مفتوحة حتى تظهر فيها الشنط اللي بالماركات أو البراندات.
0: أنا أحس إن اللي سوى هذه الكب اللي سوى هذا الكبت أحسها امرأة.
1: بتسألين ليش؟ لأنها نحب الترتيب أكثر يمكن.
0: يعني هي لأن أنا لما يفضلي صندوق وملابس أقول والله أسهل من يعني يجيب كبت مع هي تفر الملابس داخل.
1: بس صندوق تخيل كل ثياب في صندوق
0: يمين.
1: الدنيا بتكون داخل يعني الأمور كلها فوضى يعني.
0: يعني يعني يعني مثلاً يمين.
1: يعني عشان أطلع قطعة لازم أطلع كل ثياب اللي في الصندوق.
0: يمين حط تيشرتات، يسار حط بناطلين. ويب الوزارات والفاينانس الداخلية في كيس وحطها داخل.
1: عبدالله
0: والله حلوة يا جماعة،
1: كم أدفع لك وتصير منظم؟ كم؟
0: دخلوني الخمس ملايين هذا.
1: خمس ملايين بعدك معلق على خمس ملايين.
0: لا شوفي أنا مرتب بس إنه يعني تفاصيل التفاصيل يعني لما أخذ مثلا التيشيرت ألبسه إذا ما لبسته أطبقه برجع ليش ليش؟
1: مريح راسك مريح راسك.
0: لطالما الكبد في باب يتسكر فيعني ليش أرتب اللي في داخله؟ ما عندي مشكلة مثلا الصال المغرفة النوم نظيفة السرير نظيف هذا مسكر عليه الله ساتر عليه.
1: عبد الله غير يوم تفتح الكبت الثياب في مكانها كسواراتك في مكانها لبس السفر بروحه لبس النوم
0: لبس
1: بروحه
0: لبس السفر بروحه
1: ايوه طبعا لبس الشتاء بروحه لبس الصيف بروحه.
0: تعرفين اقول لك شو الشيء الدخيل صار في حياتي حاليا وبقول لك على العلن صار في عندي ملابس صيف وصار في عندي ملابس شتاء.
1: قبل ما كان
0: انا كانت كل ملابسي البسها في وقت والله العظيم يا جماعه الخير.
1: والسبب هني وجود المراه شفت كيف شفت كيف ترتبت حياتك؟
0: لا شيء استعقدت.
1: احنا فضلنا كبير يا عبد الله.
0: يعني جزاكم الله الف خير بس شيء كثير علينا.
1: هذا كان اليوم خبرنا في تفاصيل، ان شاء الله عيبك يا عبد الله،
0: شو رايك؟ والله عيبني وايد بس لا تفصليني وايد.
1: بس محتاج شوي تهتم بتفاصيل الخزائن عندك يا عبد الله.
0: يعني الحياه بسيطه ليش التفصيل الزايده فيها؟
1: بالعكس
0: يعني شو ازيدكم من الشعر بيت هذه التفاصيل اللي قاعد اتكلم عنها مال ملابس الصيف والشتاء. ايمان فصلت لي البرنامج في برنامج في فقره تفاصيل.
1: شفت شفت شفت
0: لهالدرجه
1: واصله معلومات جدا مهمه يا عبد الله.
0: جزاك الله الف
1: خير. والترتيب حلو ترتيب حلو
0: رتبينا.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: اي والله خلص الدمع
2: في مجالي عبد الله لان اللينك الماضي تكلمت وايد.
1: اي والله ايش سويتي فينا والله العظيم
2: عبد الله عادي اقرا رساله بس بعد ابنك.
1: تفضلي.
2: تقول لفاطمه الزعابي نصيحه: لا تقل نعم لان الرقم كبير، ولا تقل لا بدافع الخوف فقط، اختر القرار الذي يجعلك مرتاح الضمير حتى بعد سنوات، لان المال قد ياتي ويذهب، اما اثر قراراتك فقد يبقى طويلا. رفعت الجلسه.
1: قولي يا فاطمة بارك الله فيك، يعني ترى عادي، يعني ترى ما بيصير شيء.
2: طبعا طرش لنا بعد صورة حلوة على الواتساب على 0922-3-1-5-1-5. هذا المولتن كيك أتوقع يا عبد الله ويا الآيس كريم، وكاتبة على الصحن: من صحة جروحي، علامة استفهام.
1: هذا يأكلونه برياني صح؟
2: حرام عليك، هل الصحن الحلو هذا وهل ديكوريشن.
1: ترى ما شايفة تلافتنك، ترى عيوني ما تلف.
2: شوف يا عبد الله
1: والله ترى ما عندي زوم ان.
2: انت خليك من الكيكه.
1: ترى ما عندي زوم ان في عيني يا بنتي والله العظيم.
2: شوف.
1: ايه والله طيب،
2: من صحه جروحي، بعيد الشر عنك يا فاطمه وعن
1: لا يمكن هي قصدها جروح الاكل وكذا. يعني بالعافيه عليك والله يا فاطمه، انا اتمنى لك دائما ليله سعيده، ودائما الله يبعد عنك الجروح. هو تعرفين اقول لك شيء يا ايمان، هو دائما الشاعر وصاحب الكلمات الجميله دائما يكون مجروح، لان عنده مشاعر. يعني الواحد عنده مشاعر بيكون مجروح لازم.
2: صح، بعيد الشر عنك
1: يعني بعيد الشر عنا جميعا، بس طبيعي اللي يكون يتكلم بكلام قوي، هذه المشاعر من وين ما بتطلع؟ غير من جروح قديمة، وغير من شخص مجروح من حد يحب إلى آخره.
2: زين يا عبد الله، ممكن شوية أترك الجروح وأدخل على موضوع الكبت والخزانة اللي كنت أتكلم عنه.
1: شو عندكم؟
2: يقول لك تقول رسالة: أخي عبد الله الله يخليك، قول لزميلتك اللي هي أنا وأنسب هذا الكلام لي بالخصوص، أن الرجل بصفة عامة عندما تكون حوله الفوضى يشعر بالسعادة.
1: الله.
2: شو برغي في مكان، شورت في مكان، الله. كمبيوتر مفكك في مكان، الله. هذه هي السعادة الحقيقية.
1: الله صدق.
2: أما عندما يكون كل شيء مرتبا فتحس أنك مقيد، ولا يجب أن تحرك ساكنا، في بعض الأحيان تكون العشوائية أجمل.
1: هي والله العظيم، منو هذا؟ منو
2: هنا؟ سأسكت قليلا.
1: احتراما وتقديرا لهذا الإنسان. أقولكم شيء والله العظيم بصدمكم صدمة عمركم، مرة من المرات قريت دراسة، سمعي هذه السالفة يا إيمان، بس قولي منو هالشخص.
2: آخر رقمه 7-0
1: حافظ الأرقام.
2: بدون اسم، بس تحياتنا لأكيد ولكل من يشارك.
1: يعني طلع فوق، شوف شو كاتب اسم شيء.
2: خليني أدور على اسمه.
1: إيه هذا يمكن بوساجد يتكلم لغة عربية فصحى.
2: ما شاء الله عنده وايد تفاعل ويانا.
1: كلمات كثيرة.
2: يمكن أبو ساجدة.
1: أبو ساجدة الله يحفظه.
2: يمكن أبو ساجدة، تحياتنا لك يا أبو ساجدة.
1: الله يقويك.
2: إذا كنت أنت صاحب المسج، وحد ثاني يكتب لنا اسمه.
1: هي أتمنى طبعًا بنهاية مسجاتكم يكتبوا أساميكم.
2: صح.
1: على العموم جماعة الخير، بقول لكم شيء وبقول لك هالمعلومة والله ما تنصدمون فيها. مرة من المرات قريت دراسة وخليت كل الأشخاص اللي عايشين حياتهم مرتبة يضايقون من عندي. الدراسة شو تقول؟ تقول لكم في بكتيريا، إنزين، أو هي بكتيريا أو بكتيريا على ما أتذكر، إنه ما تنشط السرير لما يكون السرير ملخبط، لأن فيه تعرجات وكذا، فما تنشط فيه. لكن لما يكون السرير سيدة ومرتب تقول إيش تنشط فيها؟
2: بكتيريا عبد الله الهاشمي.
1: والله العظيم دوري عليها، أنا في يومها كنت مصدوم.
2: وليش تبغي البكتيريا أنت؟ ليش تبحث عن هالأشياء؟
1: يقول لك إذا كان السرير مرتب،
2: يعني البكتيريا النافعة يعني.
1: لا لا لا لا لا، بكتيريا مش نافعة، بكتيريا أو فيروس شيء كذا
2: قاتلة.
1: لا يعني مضرة. يعني يقول لك لما يكون السرير مرتب بتنشط.
2: أوكي.
1: لما يكون السرير ما مرتب فيكون شيء فيه صاعد ونازل.
2: من وين هالدراسة لو سمحت؟
1: والله العظيم هاي كله شوف حتى في اللايف يقول لي صح.
2: لا المصدر يعني.
1: تيك توك. لا لا لا لا صدق والله ما أيامها ما كان في تيك توك. إنزين كنت ماخذها ما أتذكر، يمكن سكاي نيوز العربية على ما أتذكر. إنزين فبس هاي شوف أبو سعيد يا مرحبا بيقولك نعم صحيح للأكل من بقايا الجلد والإنسان، يعني ما أعرف والله شو تفاصيلها، لكن هاي شوف مثلاً إيفا سمعتها، ختام سمعتها. وعلى فكرة أنا قلتها على الهواء، لأن في فعلا في بكتيريا أو جرثومة ما أتذكر شو هذا الشيء اللي ينشط لما يكون مثلا السرير شي معبد وسيدة، فأنه يقدر يتكاثر ويعيش حياته ما عنده أي مشكلة. لكن لما يكون شي مش مرتب فبيكون طالع ونازل ولحاف ومخ

0: خذ مو شيء فاهمه داخله في بعض فيقول لك هني في هذه الطريقه ما ينشط.
1: ودي اقتنع يا عبد الله
0: مو لازم يعني اصلا عادي اصلا عادي
1: اصلا
0: يعني.
1: عادي اي صح والله اصلا عادي فعلا
0: يعني الدكتور
1: اصلا مو عادي اللي قاعد تقول
0: يعني حتى يعني حتى الواحد يعيش حياته عادي يعني مش لازم السرير مرتب عشان حياته تصير مرتبه.
1: في ناس تحب الفوضى في ناس فعلا ما أقول مثل ما قال المشاركة من ابو ساجده يمكن اللي قلت
0: ابو ساجده نعم الله يحفظه
1: يعطي العافيه. في ناس تحس ان لو ترتبت حياتها هي تتوتر. انا سمعت المعلومه
0: يعني
1: قبل يعني
0: يعني شوفي انا انا انا كعبد الله انا احب الترتيب والله صدقا ما اسولف وياكم بتقولين احب تستغرب وتقول عبد الله تحب احب الترتيب والله انا مرتب لكن ما احب الترتيب الاوفر
1: اللي يكون يعني مثل ما يقول هوس.
0: هي انا مثلا سريري مرتب في البيت الحمد لله زين عندي ما اعرف شو مرتب ما اعرف شو مرتب المكتب عندي مرتب فول زين برو ماكس الى هالدرجه
1: بس حياتك ملخبطه
0: يعني فاهم احاول اعدلها بس فعلا فعلا هذه اللقطه يعني هو انت ما تبدع الا بهذه الطريقه زين ما راح تقدر يعني ما ادري فكروا في الموضوع ابداع هي طبعا لسه تقول ذكرتني اجيب لحافي من الدوب يلا سيري توكل على الله يحفظك ان شاء الله اتمنى تكون دائما مذكريكم في اشياء كثيره. ايفا تقول عشان هيك كل ثلاثة ليالي لازم تغسل كل شيء وتغير الشراشف والكفرات.
1: اي والله ايفا انا ما ادري احسها مهوسه نظافه شوي
0: اقول لكم شيء كم الفتره اللي طولت عندكم في المخده مخدتكم كم طولت عندكم؟
1: لا لازم مت يعني مثلا تغيرها على الاقل كل سنه
0: كل سنه تغيريها.
1: ايوه
0: حلو أطول أطول أطول فترة قعدت عندكم المخدة طبعا اللايف أصدقائي أطول فترة تمت عندكم المخدة أصدمت كم فترة المخدة عندي يمكن أنا بحنطها حاليا يمكن أكثر أشوف ست شهور يبغى أنا عنديها من
1: ست شهور لسنة صح
0: يمكن كملت عندي سبع سنوات يمكن حتى فترة يعني
1: حتى ما شمستها مثلا
0: لا شمسها عادي طبيعي تان
1: تاخذ وياك على البيت يعني
0: والله العظيم
1: ترى على فكره المخده تنغسل وتتشمس يعني في ناس وايد
0: يعني على راسي ما يسوي هالحركه مال
1: عبد الله توك تقول مرتب
0: هذه اشياء تم موجوده والله يقول لي المخده بدلك ست شهور ليه
1: وانا ريحتي فيها ما بها تتغير
0: ما اقدر والله الحمد لله طبعا هذه السوالف والعلوم كانت عندنا موجوده صح. في برنامج هاي واي الامان صح. مع عبد الله وايمان
1: استمتعنا وايد يا عبد الله اليوم مواضيع اليوم تفاعلكم ويانا باكر إن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة من 4 إلى 7 معاي أنا إيمان إبراهيم مع زميلي أكيد عبد الله في الإعداد والتقديم
0: وأنت الإخراج لا أنت التنفيذ أنا ما يخسر في التنفيذ
1: يعطيك العافية عبد الله
0: الله يعافيك إن شاء الله كده أتمنى بداية أسبوع موفقة لكل الأشخاص اللي قاعدين يتابعونا ولا تنسوا تكونوا معانا في هاي واي الأمان مع عبد الله وإيمان بحفظ الرحمن رعايته.

0: دردشة بعد شوي مع أنس على الفجيرة اف ام.
1: الفجيرة اف ام واللي هو شرقي.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: نشرة الرابعة، أهلا بحضراتكم إلى أبرز العناوين. الإمارات تتضامن مع قطر وتعزي في وفاة مواطن إثر حادث بحري. حكماء المسلمين يدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت. مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية ينظم بالتعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية التمرين السبراني 2026. أهلا بحضراتكم. أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في وفاة مواطن قطري وإصابة آخر من جنسية عربية إثر ضحايا إثر شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصديق مواساتها إلى أسرة وذوي الضحية وإلى حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصاب.

أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد المجلس في بيان أصدره رفضه القاطع لمثل هذه الهجمات العدوانية التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، مجددا دعوته إلى ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار ووقف كل الممارسات التي من شأنها تهديد الأمن والسلم الأقليمي والدولي، كما أكد دعمه الكامل لمملكة البحرين ودولة الكويت لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما. استضاف مركز الفجيرة الثقافي ملتقى نتطوع لأجل الفجيرة تحت الشعار الأسرة عطاء بلا حدود بتنظيم فريق شكرا لعطائك التطوعي، برعاية وحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاب العامري الرئيس الفخري للفريق. يأتي الملتقى ليؤكد مكانة العمل التطوعي في المجتمع الإماراتي باعتباره قيمة وطنية راسخة ورسالة إنسانية تعكس روح العطاء والتكافل والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في بناء مجتمع متلاحم قادر على صناعة الأثر الإيجابي. ناقش الملتقى مستمعين في جلسات حوارية دور الأسرة الإماراتية والمؤسسات التعليمية والمعلمين والإعلام في تعزيز ثقافة التطوع وتحويلها إلى ممارسة مجتمعية راسخة. في الأخبار الأقليمية الدولية مستمعين، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قال اليوم الاثنين إنه لا حصانة لأي فاسد، مشددا على أنه ستتم مطاردة الفاسدين. وأكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده ستبدأ صفحة جديدة وأن هذه هي البداية والجولة الأولى في مكافحة الفساد. وقال علي الزيدي هذه الصولة هي صولة أولى وموضوع الفساد لم ينتهي ومكافحته مستمرة، مضيفا كل من عنده أموال عامة نريده أو نريد أن كل من عنده أموال عامة نريد يرجع الأموال لأهلها، أموال الشعب ترجع للشعب. تتجه الولايات المتحدة وإيران إلى وقف الضربات العسكرية المتبادلة واستئناف المحادثات الفنية في خطوة تستهدف تثبيت التهدئة ومعالجة الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز بحسب مسؤولين أمريكيين. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن وطهران ستوقفان الضربات مؤقتا وستسمحان

0: قال مسؤول مطلع على بنود الاتفاق لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، قال إن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان والذي تم توقيعه الأسبوع الماضي يحافظ بشكل صريح على حرية كاملة للجيش الإسرائيلي في العمل ضد التهديدات داخل المنطقة الأمنية جنوب لبنان. بحسب المسؤول فإن الملحق الأمني السري في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن ينص أيضا على عدم وجود انسحابات تلقائية لقوات الجيش الإسرائيلي، رغم أن إسرائيل لا تزال تخشى من أن ضغوطا إيرانية عبر المفاوضات مع الولايات المتحدة قد تعرقل تنفيذ الاتفاق. وأشار المسؤول مؤكدا تقريرا غير منسوب لقناة 12 الإسرائيلية إلى أن الملحق الأبدي الذي وردت الإشارة إليه في النص العلني للاتفاق تم تصنيفه سريا بطلب من الحكومة اللبنانية. أعلنت باكستان صباح اليوم الاثنين تنفيذ عملية أمنية استندت إلى معلومات استخباراتية على طول الحدود مع أفغانستان، أعقبتها ضربات جوية استهدفت ما وصفتها بمخابئ وملذات للمسلحين داخل الأراضي الأفغانية. فيما قالت سلطات طالبان إن الغارات أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين. إلى الشأن الروسي الأوكراني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن القوات المسلحة التابعة لها تمكنت من السيطرة خلال الأسبوع الماضي على 4 بلدات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. وكشفت وزارة الدفاع الروسية في بيان انتقال 4 بلدات إلى سيطرة القوات الروسية في الفترة الممتدة من 22 إلى 28 من مايو. نظرة على أخبار الاقتصاد، نظم مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية التمرين السبراني سايبر دريل اكسرسايز 2026، يأتي ذلك توافقا مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة رعاه الله في دعم التحول الرقمي وتعزيز منظومة الأمن السبراني. شهد التمرين مشاركة ممثلين من 12 جهة حكومية من خلال محاكاة سيناريوهات واقعية لهجمات سبرانية بهدف اختبار مستوى الجاهزية وتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث الأمنية ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية. حول هذا التمرين وأهمية هذا التمرين يتحدث سعادة الدكتور أحمد حسن المرشدي مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.
1: تهدف هذه الدورة لعمل سيناريوهات حقيقية بالتعاون مع شركة جوجل لجميع أفراد الأمن السبراني في الجهات الحكومية في إمارة الفجيرة. حقيقة الدورة هذه ليست دورة نظرية بل هي دورة تكنيكال، الفريق راح يشتغل على سيناريوهات سبرانية حقيقية وكيف عملية رصدها وكيف عملية التصدي لها وكذلك شو الآليات المعمولة في هذا المجال. طبعا احنا نسعى دائما ان تكون الفريق هذا جاهز لحماية البنية التحتية في إمارة الفجيرة الخاصة بالخدمات الرقمية والتحول الرقمي اللي يصير في دول العالم. هذا مهم جدا ان نكون احنا في اتم الجاهزيه للتصدي لجميع المتغيرات والتهديدات السبرانيه على مستوى العالم. وهذه اول دوره في 2026 تكنيكال، وان شاء الله راح تكون بعدها دورات متتاليه على مدى السنتين القادمات بحيث ان نكون فريق جاهز وفريق متكامل لحكومه الفجيره.
0: تنطلق غدا عند تمام الساعة 5:34 صباحا من إمارة الفجيرة أولى رحلات خدمات قطار الركاب بين محطتي أبوظبي والفجيرة، حيث من المتوقع أن تصل الرحلة إلى أبوظبي عند الساعة 7:45 صباحا. يمثل إطلاق شبكة قطار الركاب من قطارات الاتحاد مرحلة جديدة في مسيرة تطوير البنية التحتية الوطنية، تتجاوز مفهوم النقل التقليدي إلى بناء شبكة اتصال حضرية اقتصادية متكاملة تربط المراكز السكانية والاقتصادية والسياحية في مختلف أنحاء الدولة. في الأخبار الرياضية، إذا ننتقل إلى الأخبار الرياضية، توج فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية للترايثلون

في ختام الموسم بدرع التفوق العام للموسم الثاني على التوالي، مؤكدا استمرارية مشروعه الرياضي الناجح وقدرته على صناعة الأبطال واستدامة الصدارة. جاء هذا التتويج التاريخي بحسب متابعة الرأي ثمرة لموسم طويل وحافل امتد عبر 6 محطات تنافسية كبرى شهدت مشاركة نخبة من أقوى أندية ولاعبي الدولة واكتسح أبطال الفوتبول.

0: دائما شكرا جزيلا للمتابعة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها.

وسماءها وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام واحمها بقوتك التي لا تضام وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل واشدد أزرهم وقوي عزيمتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: دردشة مع أنس من الاثنين للجمعة من الساعة 7 وحتى 10 مساء على الفجيرة FM.
1: من مدينة الشرق والنور مساء النور،
0: دردشة مع أنس تحلى السوالف ويبدأ الونس.

يا مساء الخير، مساءكم أحلى وأحلى وأحلى من السكر أصدقائنا. مشوار جديد ودردشة جديدة على الهواء أنا وياكم وكالعادة مع بداية الأسبوع من بعد ما قطع أول يوم. نتني للجمعة أنا أنس معكم بدردشة وثلاث ساعات من الوقت منقضيهم سوا، يعني بعدنا بآخرة الشهر. يا مساء الخير، يا مساء الحب والحياة على كل الأصدقاء وعلى كل مين عم يسمع بهاللحظات، ودرب السلامة لكل مين عم بيسوق.

اليوم بدردشة بدردشة لايف رح نحكي ليش تغزو الأحذية الوردية ملاعب المونديال. حدا منكم لاحظ؟ رح نحكي عن الموز هل يؤدي إلى زيادة الوزن، والذكاء الاصطناعي واختصاصاته تعدت القصص المكتبية وشغلنا، صار عم بيصمم برجر لأجلنا. رح نحكي عن فعاليات مفاجآت صيف دبي، واليوم عنا تحديات وبالمقلوب، وعن أصالة وعن جديد نادج نوال عفوا وهيفا. رح نحكي أكثر بحلقتنا. مساء الخير للأصدقاء جميعا، دعوة للمشاركة عبر الواتساب على الرقم 0922 3151 5، كمان على 600-4516 عبر الاتصال بتواصل أنا وياكم. تحياتي للجميع، يا هلا ومرحبا بكل من عم يسمع. بتمنى لكم أجواء سعيدة برفقتني بهالفترة. زياد القيسي السعد، مساءك مساء الورد. سائر مساء الخير. خالد مساء الخير. محمد حجازي مساء الخير. مساء الخير لكل المتابعين، لكل المستمعين، لكل مين هلأ عم بيشاركني مشواري أو ابتدى يشاركني المشوار. هلا ومرحب بالجميع، تحياتي.

كايد يا مساء الخير زياد، تحياتي. عم يكتب شعر زياد اليوم. يسعد لي أوقاتكم جميعا. كيف نهاية هالشهر معكم وبداية الأسبوع؟

سيد عم يحكي لي عن الشوب والحر. طب يعني الصيف بلا شوب وحر كيف بده يكون مثلا؟ على الأقل نحن هيك نحن متعودين ما عندنا مشكلة بالشوب والحر. عسى ربي يدوم اللقاء والود يبقى ولا حد مننا بالجفا والبعد يشقى لأن الحب أنا بحب الصيف بين الناس وثقى ولي ما يعرف الحب يا بخسه وهونا لأن الحب عروته بين الناس وثقى. صحتين يا كايد عم يشرب شاي كرك كمان. صحة صحة صحة. كرك لازم براتة، بدون براتة ما بيمشي الحال.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM.
1: إذن على 0922 3151515 منتشارك أنا وياكم عبر الواتساب.

الحقيقة يا حظ اللي بالطريق هلا. بعت لي رح أطلب الحين شاي كرك مع براتا. بلالي صعدا المسا، تحياتي لألك.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردشة لايف.
1: بدردشة لايف اليوم بدنا نحكي عن الأحذية الوردية التي تغزو ملاعب المونديال. حدا منكم انتبه؟ إذا تابعتوا مباريات كأس العالم أكيد لاحظتوا ظاهرة يصعب تجاهلها. عشرات اللاعبين من مختلف المنتخبات عم يرتدوا أحذية وردية فاقعة بمشهد غير مألوف مقارنة بالأحذية السوداء الكلاسيكية التي هيمنت على العقود الحقيقة على ملاعب كرة القدم. وبلشت الشركات المعروفة الرياضية كلها تطلع أحذية وردية بظاهرة أثارت التساؤلات إنه ليه؟ أقولكن ليش؟ شاركوني 0922-3-1-5-1-5 لأتواصل أنا وياكن عبر الواتساب، أيضا عبر الاتصال على 600-4-5-1-6. وهلا بالجميع عم يسألوني ليش؟ عم انتبهين يعني لأنه ظاهرة ملفتة للانتباه. رح نجرب نحكي

دكتور، كان ناس عم يقول لي تمنحهم التميز داخل الملعب أو لك؟ ليش وردي يعني؟ إذن لماذا تغزو الأحذية الوردية ملاعب المونديال برأيكم؟

في مين بعت لي لون الأمل؟ مجدي رزوق، يسعد لي مساءك، تحياتي. أقولك اللون الوردي هو لون الأمل. إذن على 0922-3151-5 فيكن تشاركوني عبر الواتساب أو عبر اتصال على 600-4516. عمي مهدي مساء الخير.

0: دردش معنا على 600-45-16 أو على واتساب 092231515.
1: إذن بالدردشة لايف اليوم عم نحكي ليش تغزو الأحذية الوردية ملاعب المونديال. بعتيلي تجربة بصرية عالمية تتداخل فيها الرياضة والتسويق وصناعة الصورة. الربت مريم مساء الخير. الأمر ما له علاقة بالموضة. شركة نايكي كشفت أنه اختيار اللون الوردي جاء نتيجة دراسات وسلوكيات استهلاكية أظهرت أنه اللاعبين بيفضلوا الألوان الجريئة والمشرقة في اللحظات التي تشهد ضغوطاً كبيرة. أحد المسؤولين عن قسم أحذية كرة القدم بالشركة قال أنه الرياضيين بيحسوا بثقة أكبر لما بيلبسوا ألوان لافتة، وبيضيف أنه اللون الوردي بيحمل نوع من الجرأة التي توحي بأنه صاحبه يملك المستوى الذي يوازي الحضور البصري.

مفاهيم علم النفس الرياضي الحديثة بتقول إنه الألوان الزاهية بتعطي اللاعبين إحساس بالحيوية والسرعة وبتساعدهم على الشعور بتميز أكبر خلال المباريات الحاسمة. وإلى جانب العامل النفسي العامل البصري، لأنه هذا اللون أكثر وضوحاً بالنسبة فوق العشب الأخضر. اللون الوردي النيون تحديداً يقع على الطرف المقابل للأخضر بعجلة الألوان، أكيد سمعته بعجلة الألوان ودرجات التباين، هو مقابل الأخضر وبالتالي هي أعلى درجات التباين مع أرضية الملعب. هذا الشيء ببين بشكل واضح سواء بالنسبة للجمهور بالمدرجات للمشاهدين على الشاشات والهواتف الذكية. وأيضا أظهرت اختبارات النايكي تحديدا أنه خلال مراحل تطوير الأحذية أنه اللون الوردي هو الأكثر قدرة على جذب الانتباه وإبراز تفاصيل الحركة، فضلا عن جعل شعار العلامات التجارية أكثر حضورا في البث عالي الدقة. هلأ منتابع أخبارنا مع دردشة لايف والفوشيا الكهربائي، هذا اللون هيك سموه بصراحة، رح نحكي عنه أكتر. بس نسمع الهدب عمرو دياب قرالي إيه اسكبار عم بيقول لي نتيجة اختيار اللون الوردي لامتصاص غضب الخصم والتخلص منه بسهولة. ايفا يسعد مساكي كمان.

إذن الأحذية الوردية ترى صارت وسيلة لتحسين الأداء أم مجرد دعاية ذكية من الشركات؟ رأيكم أنتو؟ وإذا كان فعلاً اللون الوردي بيعزز الثقة، ليش ما كل الرياضات بتعتمد نفس اللون؟ يا ترى اللاعبون بياخدوها لأنهم مقتنعين عن جد ولا لأنه الشركات بتفرض عليهم هالقناعة؟ برأيكم؟ دكتور كادنس بيقول لي بالرغم من إنهاد ميسي احتفظ بلون حذائه الأبيض ورفض أنه يكون مثل باقي فريقه حتى يصير هو المميز دائما. شكلك مشجع لميسي وبقوة. كايد بيقول لي هي دعاية قوية من الشركات الكبرى المصنعة. على فكرة في عامل إضافي للون الوردي رح أحكي لكم إياه بعد شوي. الفوشيا الكهربائي في عامل إضافي لاستخدامه، نحكي عنه بعد شوي. خليكن معنا. دانا بتقول اللون الوردي لون أنثوي طاغي على كل الألوان، بس أخدينه لمباريات كرة القدم كلها يا دانا، ظاهرة ملفتة للانتباه. إذن عم نحلل هيدا الظاهرة اليوم أنا وياكن. ومش أي وردي، الفوشيا الكهربائي

0: يسعد صباحك من الاثنين إلين الجمعة الساعة 7 الصبح مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: يسعد صباحك من الفجيرة اف ام، أحلى الأوقات.
2: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
3: لا.
2: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
3: لا.
2: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
3: يا أخي لا.
2: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
0: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة اف ام.

اسمعوا اسمعوا دانا شو بتقلكن، لأنه وجودنا طاغي. أي شو هالثقة بالنفس يا دانا؟ مشان هيك شركات الرياضية أخذت اللون الوردي. محمد تحياتي لألك، سعد.

مزاقك. كايد بيقول لي على فكرة المصنعين أديداس ونايكي بس لا وغيرهم أكتر من شركة. سلطان اليافعي يسعد هالمسا. شكلها زوجة رئيس الفيفا إيفانتشينو هي المسيطرة عشان هيك سمح للأحذية الوردية تدخل الساحة. أفكاركم عجيبة اليوم.

دانا بتقول مو بس لأنه وجودنا طاغي، لأنه وجودنا مهم جدا بحياة الرجل وبكل المقاييس علي. هل فعلا نحن أمام تطور رياضي أم انتصار جديد لشركات التسويق؟ وهل يا ترى اللاعبين صاروا بيهتموا بمظهرهم أكثر من أنه مستواهم داخل الملعب؟ أم اختيار الألوان صار علم بحد ذاته؟

إلى أي مدى علم النفس بيدخل بحياتنا وبأثر بقرارات اللاعبين وقرارات الشركات؟ قال عم آكل وشارك عقد ما ضحكت رح أتشردق. لا انتبهي. سلامات سلامات سلامات مريم راشد، يسعد هالمساء. مجدي بيقول لي بظن انه استخدام الالوان ما له علاقه بالماركتينج. هلا اول دراسه حكيناها بتخص تحديدا النايكي، عم يحكوا تحديدا عن اللون الوردي، يعني هن مقررين اساسا انه يختاروا اللون الوردي مسبقا مع سبق الاصرار يعني.

0: دردش معنا على 600-45-16 أو على واتساب 092231515.
1: إذن بدردشة لايف اليوم عم نحكي عن غزو الأحذية الوردية لملاعب المونديال. هلأ مبدئيا كنا حكينا عن علم النفس الرياضي وحكينا عن اللون الوردي إنه بيعزز الثقة، مشان هيك استخدموه حسب دراسات لشركة نايكي. أيضا حكينا عن العامل البصري وأنه على دائرة الألوان، تحديدا عجلة الألوان، اللون الوردي مقابل للون الأخضر، وبالتالي في درجة تباين كتير كبيرة بتخلي الأحذية تضوي على أرض الملعب. أيضا اختيار هذا اللون الوردي والفوشيا الكهربائي من وليد الصدفة بصراحة. شركات الملابس الرياضية الكبرى تعتمد على وكالات متخصصة بتوقع اتجاهات السوق العالمية، وقبل سنوات بيشتغلوا على الموضوع. بال24 إحدى الوكالات توقعت أنه الفوشيا الكهربائي هو أحد أبرز ألوان صيف 2026. تخيلوا من سنتين عم يشتغلوا على القصة. وهيك الشركات، إن كانت النايكي وإن كانت الأديداس وإن كانت البوما، كلهم أطلقوا درجات متفاوتة باللون الوردي الفاقع الكهربائي، بسموه الفوشيا الكهربائي. إحنا بنسميه سكلمة. شو بتسموه أنتو؟ إذن على 092231515 شاركوني عبر الواتساب، وأيضا عبر الاتصال على 600-45-16. قلت لكم في عامل إضافي على العاملين اللي أنا حكيتهم، الظروف المناخية. مين من شوي كان عم يحكي عن درجة الحرارة المرتفعة؟ كايد على ما أعتقد. ساهمت الظروف بأيضا استخدام هذا النوع واللون تحديدا للأحذية، لأنه الألوان الفاتحة بتعكس أشعة الشمس بدرجة أكبر من الألوان الغامقة. بالتالي بتساعد على الحد من امتصاص الحرارة، بتمنح اللاعبين أكثر راحة أثناء المباريات. إذن الصراحة إذا لاحظتوا العالم كله منتبهة أنه ليش لابسين كلهم وردي؟

وبالتالي إن كان حتى الهدف تسويقي فهني أدوا الغرض التسويقي الحقيقة. لو كنت لاعب محترف تختار اللون الوردي أم الأسود؟ أو مثل ميسي من شوي كمان مين عم يحكي لي ملاحظ أنه ميسي حافظ على اللون الأبيض بالنسبة للحذاء الرياضي الخاص فيه. شو رأيكم بالموضوع؟ شاركونا. عادل مساء الخير. عم يضحكوا وهي الحقيقة بصراحة. قال تخيلي اللاعب بنص الماتش يعصب بسبب اللون الوردي. هلأ هو واحد من القصص انه هو بيخليهم اكثر جرأة بيتنشطوا بالملعب.

لمس الورد. دانا بتقول كل فريق بيلبس وردي بشجعه، كلهم ملبسينهم وردي يا دانا. ما هي ظاهرة صارت.

عادل بيقول لي كأس العالم الوردي. ايه عن جد لون فرايحي بصراحة، مش أحلى الألوان الفرايحية؟ مش أحلى من الأسود؟ أنا بصراحة حبيت هالموضة الجديدة اللي طالعة، توحي بالتفاؤل. مين بعت لي بالأمل من شوي؟ شفتي مباراة اليوم؟ حقق حلم الكابتن ماجد مع البرازيل. شفت كوميكس عنها بصراحة بس ما حضرت. لا

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردشة لصحتك.
1: لا صحتك. اليوم بدنا نحكي عن أكثر الفواكه شعبية حول العالم، عن الموز، وهل يؤدي إلى زيادة الوزن إذا أخذنا الموز بالليل؟ اتهامات كثيرة ومتكررة بالنسبة لزيادة الوزن عند تناول الموز بساعات المساء. خبراء التغذية بيأكدوا أنه تناول الموز بحد ذاته ما بيؤدي لزيادة الوزن، كان الصبح ولا كان المساء، لكن الأمر بيعتمد على إجمالي السعرات الحرارية اللي استهلكها الشخص على مدار اليوم مقارنة بما يحرق من طاقة. إذا لما بتاخدوا سعرات حرارية زيادة عن ما بيحتاجه جسمكم، وقتها بيأثر الموضوع. الموز عنصر غذائي مهم جدا، فيه ألياف وبوتاسيوم ومغنيسيوم وفيتامين سي والبي 6، فلكم أن تتخيلوا. بيعطي شعور بالشبع بسبب الألياف، زائد أنه المعدة بتحبه. الموز غير الناضج بيحتوي على نوع من النشا المقاوم ونوع من الألياف اللي بتغذي البكتيريا النافعة، فهو مفيد جدا لجهازك الهضمي. أيضا كتير مهم، هو من أفضل مصادر البوتاسيوم، والبوتاسيوم معدن أساسي بيساعد على موازنة مستويات الصوديوم بالجسم أصدقائنا، وبيقلل من ضغط الدم. التمارين الرياضية قديه مهم أنه هو وجبة خفيفة مثالية بعد التمارين الرياضية، بيعوض مخزون الطاقة، بيقلل من تشنج العضلات لأنه فيه بوتاسيوم مغنيسيوم، وبينظم أيضا على فكرة السوائل بالجسم، بخفف من احتباسها. هيدي من فوائده الكتيرة. أحلى شيء أنه هو بيعزز الحالة المزاجية لأنه بيحتوي على البي 6، وبالتالي السيروتونين والدوبامين والحالة المزاجية بتتعدل، ويعتبر وجبة خفيفة صحية المساء، خصوصي إذا أخذته باعتدال.

فيا مساء الخيرات على الجميع. يا الله علقوا على اللون الوردي، قال بس لونه أصفر مش وردي. دانا أنا إذا بشم الأكل بسمن. كيف يعني إذا بشم الأكل بسمن؟ معقول ما في حرق؟ رياضة رياضة عليكم بالحركة والرياضة، بالحركة بركة يا جماعة. 0922-3151-5 لنتشارك سوا عبر الواتساب أنا وياكم، أو عبر الاتصال على 600-45-16.

أنه عم تحكوا على الأكل، عم نحكي عن الصحة، رح أخبركم بعد شوي أنه الذكاء الاصطناعي حتى بالبرجر صار يتدخل.

0: دردش معنا على 600-45-16 أو على واتساب 09-223-1515. أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. شو الجديد بدردشة؟
1: سمعتوا ببرجر AI؟ اي عن جد؟ جامعة ستانفورد كشفت عن نظام ذكاء اصطناعي جديد بيحمل اسم برجر AI. الهدف تصميم وجبات برجر مبتكرة بتجمع بين الطعم الجيد والقيمة الغذائية العالية وتقليل الكلفة والأثر البيئي، كل هدول. هذا النظام بيعتمد على فكرة مختلفة عن الذكاء الاصطناعي التقليدي، ما بيكتفي بتوقع تفضيلات الناس بس بيبتكر لكم وصفات جديدة بالكامل. إذا تم تصميم برجر AI لابتكار وصفات جديدة وليس لنسخة، يعني ما بيروح بدور وبينسخ وبيجيب، هذا بيخترع. تم تدريب النظام على أكثر من 2200 وصفة برجر، فصار يفهم العلاقة بين المكونات المختلفة وتأثيرها على الطعم والقيمة الغذائية، وصار يولد وصفات جديدة بتلبي أهداف متعددة بنفس الوقت. يعني منيحة لصحتك وبتقلل الانبعاثات البيئية وما

صديق للبيئة صار صديق لصحتكم من خلال اختراعات الذكاء الاصطناعي. تحياتي للكل، يسعد مساكم. شاركوني على 0922-3151-5. في مين قال لي صرنا نستخدم الـ AI حتى بالأندومي؟ أنا بعرف عالم عم تتعلم من الـ AI الطبخ. ممكن نطلب لو حبنا غلطة هلأ منشوف، تكرم عينك.

ترك لنا شيء، ما ترك لنا شيء. ابن إبراهيم يسعد هالمساء. كايد أنا بسوي برجر بالبيت أحسن منهم كلهم.

0: دانا الحلقة اليوم كلها سعرات حرارية. طلعنا الحقيقة من البراتا للموز بعدين للبرجر.
1: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. تحدي الدردشة.
1: إلى تحدي الدردشة. واليوم يكتر من أمثالك. المثل بيقول أحيل من مارد. مين مارد يا جماعة؟ من هو مارد؟ هل هو الرجل الداهية؟ أم هو حسن مشهور؟ أم اسم حدا؟ لا على التعيين. إذن المثل بيقول أحيل من مارد، مثل يضرب في شدة الحيلة والذكاء. عيد السؤال. حاضر. يكتر من أمثالك اليوم المثل بيقول أحيل من مارد. مين مارد؟ مثل يضرب في شدة الحيلة والذكاء. هل هو رجل داهية أم حصن مشهور أم المارد تبع شباك لبيك؟ على 0922 شاركونا عبر الواتساب أو عبر الاتصال على 800-45-16. إذن أعطوني إجاباتكم مع أسماءكم. سلامات للجميع. إذن هذا هو التحدي الدردشة لليوم.
0: دردش معنا على 600-45-16 أو على واتساب 092231515.

ايدي اعطينا خيارات. اعطيتكم مريم بتقول الرجل شديد الدهاء والقوة او الشيطان. اعتقد الرجل ذو حكمة وقوة. ركزوا ركزوا.

لو هالمثل مو مارق معكن ولا مرة؟ ما حدا عم يعرف. الكايد بيقول الداهية أكيد. الإنسان المتمرد. أوه عم تعطوني خيارات غير اللي عطيتكن إياها حتى. إبداع إبداع.

دردش معنا على 600-45-16 أو على واتساب 092231515.

مريم بتقول حسن متسلط متنمر عنيد. أنا قلت شي بالإجابات اللي قلتهم ثلاثة، متسلط عنيد متنمر.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. تحدي الدردشة.
1: إذن تحدي الدردشة اليوم يكتر من أمثالك. في عالم عم يقولوا لي بدنا نشوف المباريات، مباراة اليابان. انجوي. اليابان مع مين رح تلعب اليوم؟ وينهم الرياضيين اللي معنا؟ في عالم عم تطلب برجر. ايوه، اليابان والبرازيل واحلام الكابتن ماجد، صح. بنرجع ليكثر من امثالك. المثل بيقول احيل من مارد. مين هو مارد؟ هذا هو سؤالي. هل هو رجل داهية من التجار؟ هل هو حصن مشهور صامد؟ ولا هو الجني الخاص بالهيدا؟ عرفتوا؟ طبعا المصباح على الدين. مين عم نحكي اليوم؟ مين هو مارد؟ سلام بيقول اليابان مع فريق مو معروف اسمه البرازيل. له له له له له له، معناتها أنت مشجع لليابان. دانا بتقول داهية التجار. طيب هلأ منشوف، هلأ منشوف إذا مين هو مارد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

بيت العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورا مبارك على الفجيرة FM.

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

هلا ومرحبا، هلا وغلا بكل مين عم يسمع الفجيرة اف ام بهاللحظات. دايما تحياتي انا انس لكم من رئة الامارات، من الرئة، من الفجيرة، عبر الفجيرة اف ام. يسعد لي هالمسا ليلا نهارا، على قولة عمرو دياب ليلي نهاري.

0: إذن 0922351515 عبر الواتساب، نتشارك أيضا عبر الاتصال على 600-4516 لنشوف مين رح يعرف. دانا بتقول التاجر داهية لأنه المارد شباك لبيك مسكين، شو منقله بقلنا حاضر. فكرة وجهة نظر برضو. حبيت التحليل.
1: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. تحدي الدردشة.
0: إذن تحدي الدردشة يكتر من أمثالك، والمثل بيقول أحيل من مارد. وسؤالي أنا، مين هو مارد؟ هو رجل داهية ولا حسن مشهور ولا جن المصباح؟ مين هو؟ خبروني على 0922-3151-5 على الواتساب منشارك، كمان على 600-4516. وفي ألو؟ لا لا لا لا لا، رجعوا اتصلوا، راح الألو. إذن على 600-4516 رجعوا اتصلوا فينا. تحياتي للجميع ولكل مين مشاركنا بهاللحظات. إذن مين هو؟ الرجل الداهية ولا الحصن ولا الجني، جني المصباح؟ مين رح يعرف؟ في مين طلب لو حبنا غلطة؟ بنسمعها للأغنية بانتظار إجاباتكم. دانا طلبت الأغنية.

ما زلنا أنا وياكم بهالفترة المباشرة على الهواء من دردشة، معي أنا أنس، ويسعد لي أوقاتكم جميعا. ما ساؤكم دائما أحلى وأحلى وأحلى من السكر. يكتر من أمثالكم اليوم. أحيا من مارد. مين هو مارد؟ مارد هو حصن تاريخي عظيم في مدينة دومة الجندل. حاولت الملكة زنوبيا أن تحاصر وتفتح بكل جيوشها فعجزت عن ذلك، وحاولت جاهدة بالخدع والحيل، لكن الحصن أهله كانوا أذكى من زنوبيا، وقالت فيه جملتها الشهيرة اللي أصبحت مثل: أحيا من مارد، تمرد مارد وعز الأبلق. الأبلق هو حصن آخر، فصار يضرب المثل بالحصن لشدة منعته وذكاء أهله بالتمويه والخدع. إذن حصن تاريخي عظيم في مدينة دومة الجندل. زانوبيا بحد ذاتها ما قدرت تحتل الحصن بسبب ذكاء أهله، ومريم هي اللي جاوبت صح. مريومة يسعد لي مساك، يعني حقك تشوفي حالك اليوم بصراحة، أنت الوحيدة اللي جاوبتي صح. إذن تحياتي للجميع وأحلى مساء لكم. برافو يا مريم، كله راح يقلي رجل داهية لأنه قلنا في شدة الحيلة والذكاء يضرب المثل. إيه ما نبي اللي ما يبينا، يلا.

قالت لهم تمرد مارد وعز الأبلق. تحياتي للجميع، زاهر عماد يسعد هالمساء. بعد شوي رح نحكي عن بالأجندة عن فعاليات دبي بيوليو وتحديدا صيف دبي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردشة أجندة.
1: بالأجندة رح نحكي عن فعاليات دبي بيوليو. أجندة منوعة الحقيقة، ونشاطات ترفيهية ورياضية وتجارب مميزة بمفاجآت صيف دبي. الفعاليات تنطلق مع عطلة نهاية الأسبوع من سيتي سنتر مردف ودبي هيلز مول، وعلى مدى 60 يوم الفعاليات. الصراحة مثل ما قلتي يا دانا عم تقلي نصيف زيتون ورحمة رياض بمردف. أي مو بس هني، رحمة ونصيف، أماندا معلوف، سيف العلي، وأيضا أركم، والفنانة دنيا. بأربعة يوليو في عرض مسرحي أنا كنت حكيت لكم عنه سابقا للنجمة ماجي أبو غصن بعنوان منتزه الخيران، رح يكون بدبي أوبرا. وبمركز مؤتمرات جافزة رح يكون في عرض لذكريات سبيس تون للجمهور، مع أنكم اليوم كلكم عم تتذكروا الكابتن ماجد بمناسبة المباراة بين اليابان والبرازيل. ففي عرض لذكريات سبيس تون وأغاني وأشهر أغاني الرسوم المتحركة، ويحييها طبعا الفنان عاصم سكر. بكوكاكولا أرينا يعود الفنان الباكستاني الشهير راحت فتح الله علي خان، وجولة موسيقية وأجواء الموسيقى الصوفية. بمركز دبي التجاري العالمي أيضا حفلات بيت ذا هيت وموسمها الخامس. فرقة كاريوكي المصرية رح تفتتح سلسلة حفلات بيت ذا هيت بعرض فني. إذن وأيضا في يعني عروض أخرى الحقيقة مع بيت ذا هيت. كمان ب 25 يوليو المركز دبي التجاري العالمي رح يستضيف المغني السعودي سلطان المرشد مع الفنان الكويتي طلال سام. أيضا ب 18 يوليو في عرض كوكاكولا أرينا رح يستضيف عرض مايكل ليفز فور إيفر للاحتفاء بالإرث الغني لأسطورة الباب العالمي مايكل جاكسون. إذن فعاليات كتير الصراحة، وأجواء صيفية حلوة. رنا العبدالله تحياتي، يسعد هالمساء عبود، يسعد لي مساءك. نمير تحياتي، يسعد هالمساء. يا مريم بدك تفتحي على فعاليات صيف دبي وتشاركي على الأكيد. تعالوا نسمع نصيف زيتون. ومين منكن عايش أزمة ثقة مثل أزمة الثقة اللي عايشها نصيف؟ قدي حلوة الأغنية، خليكم معنا متابعين 0922315515 لتشاركوني عبر الواتساب أو عبر الاتصال، وبعد شوي تحدي جديد.

بدي مسي على أحلى بنوت بالدنيا، على يولا. يولا يا يولا، يسعد لي مساك ومساء الخير لأحلى ميرنا. مساء ومساء.

دردش معنا على 600-45-16 أو على واتساب 092231515.

ندردش فن اليوم مع بداية هالأسبوع، مندردش فن بالمقلوب أنا وياكم. بعتيلي إنه الفريقين لابسين شوزات وردي. طيب، من أول حلقة ونحن عم نحكي عن مناسبة الشوزات الوردي، قلتلي كلهم ملبسينهم وردي. سكلمة سكلمة. إذن نرجع للفن ولا دردشة الفن أنا وياكم. رح سمعكم الأغنية بالشقلوب، مقلوب اللحن والكلمات، وأنتوا بدكم تحذروا شو اسم الأغنية ومين بغنيها. ركزوا معي، والمشاركات عبر الواتساب على 0922315515، أو فيكم تتصلوا على 600-45-16. يلا نسمع الأغنية بالمقلوب أنا وياكم، نرجع لنكفي مشوارنا. تحياتي للجميع ولكل مين عم يسمعني هلأ. يلا

مبينة بتخيل سهل اليوم السؤال. إذا مين اللي عم بيغني وشو اسم الأغنية؟ الشطارة شو اسم الأغنية يا أصدقاء؟ أوكي؟ أيوة إلى أبو وديع. حبيت ارمي الشبك على قلب ما بينشبك. مريم بتقول حسين الجسمي. في ميم بيقلي دانا بتقلي عبدالله الرواشد. ايه وبعدين وشو اسم الاغنيه؟

عاشت أيام هالأغنية. تعود قلبي في ناس إيفا هيك بتقول، قلبي معك يا مشغل البال مرتاح. فكروا

بعتي لي سمعينا الأغنية مرة تانية. أوكي رح نرجع نسمعها مرة تانية، ركزوا. مع أنه على فكرة كتير مبينة، توقعت أنها تكون كتير سهلة بالنسبة لألكم.

0: هلأ ما حدا عم يعرف الأغنية اللي بالمقلوب، مين رح يعرفها؟ نور الشام أهلا وسهلا، مساء الخير هاني، مساء الخير إبراهيم، مساء الخير.
1: دردش معنا على 600-45-16 أو على واتساب 092-23-15-15. أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردش فن،
0: أيضاً دردش فن، الفن بالمقلوب. اليوم رح نسمع الأغنية، ركزوا كتير منيح باللحن ومبيني الأغنية، بتخيل مش صعبة، بس ركزوا ولا تعرفوا. يلا

زين الأغنية ولو لهلا ما حدا عطاني جواب صحيح. إذا الأغنية اللي بالمقلوب مين عم بغنيها وشو اسم الأغنية؟ تحياتي للأصدقاء جميعا، يسعد مساكن وين ما كنتوا.

0: دردش معنا على 600-45-16 أو على واتساب 092231515.
1: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.

كل هالقد صعبة؟ طب مذكرين إنه الجسمي غنى لحن مغاربي فلكلار تراث هي الأغنية.

0: مساكم وين ما كنتوا. خلونا نروح إلى نجوم الدردشة.
1: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. نجوم الدردشة.
0: نجمتنا سولا الصراحة بدردشة لليوم تستاهل. سولا خاطفت الأنظار بحفلة الأخير في العاصمة أبوظبي. قليلة شو عفوية أصالة. عم ينحكى عن إطلالتها كتير وعن ستايل شعرها، فقالت لهم للجمهور إكستنشن من الآخر. قالت لهم بعد ربع ساعة تعاملت إنه هو شعري الحقيقي وعملت شخصية البنت اللي شعرها طويل والإنسان بيكذب الكذبة وبيصدقها، هيك قالت. قالت لهم إذا لقيتوني نسيت فكروني وقولوا لي اصحي يا سولا، ده مش شعرك، ده إكستنشن. على عفويتها دائما. وطبعا خلال الحفل مثل العادة خلعت حذائها. وقالت انه الكعب العالي على طول بيتسبب يعني بإتلاف ستينة. تألقت الحقيقة بالحفل بحسب فستان طويل هيك ستايل وتطريزات براقة، كانت عم تلمع كلها سوا سولا، كل مالها بتصغر أسالة. العالم تكبر وأسالة بتصغر. أنا شفتها بتجنن حلو قلبها وصراحتها، هي على عفويتها. حطيلنا أسالة آه من عيناه. طب أنا بس بدي أحط لكم آسفة، شوف لك غيري. في حدا عارف يا جماعة؟ طلقت لإشاعات، فائق حسن بعده معه. وأسفة شوف لك غيري. خليكم معنا.

قالوا لي الله من الروائع هيدي لما بتعرف تقول لا. والحقيقة أنك تقول لا هي فن، وكتير بتكون مشتغل على حالك لتعرف تقول لا صح ولا لا.

0: عمري في كم قد ايه؟ أسفة من أصالة سمعناها على هوانا، صحياتي للجميع ويسعد لي مساكم.
1: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM.
0: إذن متابعين أنا وياكم وإلى تحدي الدردشة. أول حدا عارف الحقيقة هي إيفا. إيفا بعثت لي وبتقول لي واك دللي، هي اسمعك دللي الأغنية. تراث قديم مثل ما قلت لكم، فولكلور، لكن وليد الفايد هو اللي وزعها على الجسمي بال2006. من التراث المغاربي الأغنية، مبينة أصلاً ما أنا متوقع أنه اليوم بالمقلوب سهلة، فما حدا عارف إلا إيفا. مريم عرفت متأخرة جداً.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. جديد الفن في دردشة.
1: جديد الفن في دردشة، حفل قادم للنجمة الذهبية نوال الزغبي وتحديدا في تونس. 18 يوليو موعد حفلتها أصدقائنا، وكتبت توحشتك برشا يا تونس. ناطرتكم ب 18 يوليو. كانت wait to see you guys، هيك كتبت لهم. إذا عبرت عن حماسها لتلاقي الجمهور. كل التوفيق لها، عندها حفل كمان بمصر بس ب 14 أوغست المقبل في الساحل الشمالي. أكيد رح نسمع النجمة الذهبية. عينيك كذابين. لطفي يا لطفي، مساء الخير. تابعي مشوارنا ودردشة، وأنا وياكم ما زلنا لايف.

0: دردشة مع أنس وللحكي معنا.
1: فجيرة اف ام.
2: شو بدنا نحضر هالأسبوع؟ شو بدنا نحضر هالأسبوع؟
3: ما قالك إلا بوب كورن.
2: خلص تمام حناكل بوب كورن بالسينما، بس بدنا نحضر موفي. شو بدنا نحضر؟ بوب كورن.
4: يعرض في صالات السينما في الإمارات لهذا الأسبوع.
3: يلا ركز، اسمع بوب كورن وقرر شو رح نروح نحضر بالسينما.
5: بوب كورن كل سبت الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
6: أو لك هيك بصير فينا بالأخير؟
2: بديك بوب كورن؟
7: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقى ولا في الشطات ما هو حالها.
8: وأبنانا هذي لا ينسون ولا يحملون الماضي.
5: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وصنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة اف ام.
1: فجيرة اف ام.
0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة اف ام. ختامها مسك في دردشة.
3: وصلنا إلى ختام هالمشوار من دردشة، شكرا لك الأصدقاء اللي شاركوا اللي سمعوا اللي تابعوا. تحياتي لكم جميعا وتمنياتي بالتوفيق للجميع. بنرجع بنلتقى بكرا، الله راد، خليكم على الموعد. والحقيقة مسك الختام اليوم مع عباد الجوهر يغني عبد الحليم حافظ وكامل الأوصاف تني. إذن هي مسك ختامنا لألكن على اليوم أصدقائي، شكرا لكل مين شاركني هالمشوار. بنرجع نلتقى بكرة على 7:15 مساء. كنت أنا أنس معكم دائما بكل الحب، أعدادا وتنفيذا وتقديما عبر أثير الفجيرة أف أم، ودائما من الرئة، من رئة الإمارات الفجيرة.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج يوبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: العائلة. بيت العائلة من الاثنين للجمعة من وحدة الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة اف ام.
1: بيت العائلة.
2: جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة اف ام.
3: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما وحالها.
4: وأبنانا هذين لا ينسون ولا يهملون الماضي.
2: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وسنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة اف ام.

0: دردشة مع أنس من الاثنين للجمعة من الساعة 7 وحتى 10 مساء على الفجيرة FM.
1: شو فيك متضايق؟
2: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
1: بس هذه مشكلتك؟
2: عندي. شو عندك؟
1: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
2: كيف؟
1: على الفجيرة FM 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يومياً الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
2: يا سلام.

0: الفجيرة أف أم
1: والهوى شرقي.
0: اثنين وتسعين فاصل ستة.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: تنطلق الأغاني بالأحساس.
1: وبحبك ومين حبك ويقدر مرة تانية يحب.
0: وتسافر عبر الأثير لتلامس القلوب. وتنبض بساعة واحدة. ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.
2: ساعة طرب على الفجيرة أف أم.

0: ساعة طرب على الفجيرة اف ام. شو فيك متضايق؟
1: والله كنت عم بحجز حفلي وما حصلت تذاكر.
0: بس هذه مشكلتك؟
1: عندي. شو عندك؟
0: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
1: كيف؟
0: على الفجيرة اف ام 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يوميا الساعة 1 بعد منتصف